ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك كفم معاك في اللوتوغوت. موزيك كفم الأولى في تونس.

Mosaïque FM. Mosaïque FM.

0: ميرا على موزيك فم.
1: يسبح الخير يسبح النور، نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم اليوم لحد 2 أوت 2026 وتوا 6 تاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك فام الصبحيه. نعديوها مع بعضنا كالعاده بالموزيكا اللي ان شاء الله يا ربي تنال رضاكم، وزاده بالفقرات الجديده الصيفيه اللي سمعتوا منها برشا مع زميلتي دودو يا خدودو ناديه الفورتي، كانت هي اللي موجوده في صباح الخير ويكاند طيلة شهر جويلية. نكملوا معاكم شهر أوت إن شاء الله يا ربي. ارجعي يا ألف ليلة تغنيها الصوت الملائكي فيروز. أنا أقول لكم نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليالي.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 2 أوت 2026 الطقس عامة قليل السحب ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر هادي إلى قليل الاضطراب. الحرارة في استقرار نسبي. احنا شعنا عنا سبيعة أخرى كالعادة والعويد نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تطورات طقسنا. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: 56 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح نور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. أي سيدي ساعتنا جاية، عنا فيها مكالمة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله زادة هما يزيدوا يطمنونا، ويبدو أنه مش يبدو، هما أكدونا البارح أنه ك 47 و 48 و 50 قال كذاك سي وفي معناها حاجة عديت توا، معناها ماشي إن شاء الله يا ربي هكا ونتنفسوا. عنا زادة موعدنا مع فاطمة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا، هو هو سنتيل ولا نلحلح بيك يغنيها الفاضل شاكر. هذه نبدأ بها ساعتنا الثانية. الله خليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: سيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ماهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين قارة، ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام صباح الخير. رئيس الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول يبين أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار، منها 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار. ومجول يدعو رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى الإسهام في دفع الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس، معتبرا أنهم يمثلون أفضل سفراء للبلاد، وهم قادرون على استقطاب المستثمرين الأجانب والإسهام في تحقيق تنمية وطنية مستدامة وفق تعبيره. شركة نقل بتونس تنطلق بداية من يوم غد الاثنين الموافق للثالث من أوت الجاري في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط بين منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متساكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي وتيسير تنقلاتهم. ويمتد الخط الجديد على مسافة تقدر ب 14 كيلومترا ذهابا و 20 كيلومترا إيابا، مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. في تطورات الشأن الدولي، استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيرجأ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. من جانبها إيران تحذر من أي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة، معلنة أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والتي أدلى بها خلال مكالمات هاتفية منفصلة أمس السبت مع مسؤولين كبار من تركيا وباكستان والسعودية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها دمرت ما يزيد عن 630 مسيرة أوكرانية ليلة السبت الأحد فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزيك.

0: السبعة 21 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا لقيت ناخذ فكرة على حويل الطقس
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية.

0: انت ريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
1: ومعانا سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير، يصبح الأنوار.
2: صباح النور ميرا، تحية ليك ولكل مستمعي ذات موزايك.
1: الحمد لله، عايشك عايشك. حتى احنا نسلموا على كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي ويسلموا عليك انت. يلا حابوا ناخذوا فكرة على حوال طقسنا اليوم، مبحروا وما مبحروش، كيف يكون حتى في بداية الأسبوع؟
2: أي اليوم بالنسبة لليوم كنبداو بالبحر، البحر هذا إلى قليل الاستراب على السواحل بتاعنا الكل، يعني أي بحر ملائم يعني لممارسة يعني السباحة وبقية الأنشطة البحرية. بالطبيعة ما ديما ناخذوا الحذر وديما نردوا بالنا على أرواحنا. بالنسبة للطقس اللي يكون اليوم يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلية رعدية، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. اليوم نتوقع في تونس 39 درجة كحرارة قصوى. 2 و 3 ترتفع زادة درجات الحرارة، ارتفاع طفيف يعني نقولوا احنا بدرجتين او 3 درجات كحد اقصى. أيوة. متوقعوا بين 41 و 42 درجة في تونس الكبرى يوم 2 و 3. اما نهار الاربعاء ترجع تنخفض تدريجيا درجة الحرارة، نتوقعوا ترجع ل 36 37 درجة، يعني معادلة العادية الفترة هذية. دونك ارتفاع طفيف بالنسبة ل 2 و 3. نهار الاثنين تكون سحب قليلة تتكثف كذلك في المناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية. وبالنسبة ليوم الثلاثاء تتكثف زادة، يعني هذا نظرا لارتفاع الحرارة يعني في النهار بعد الظهر، يعني ثم الإمكانية ديما متواجدة لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات، خاصة المرتفعات نظرا الخاصية الجغرافية للمناطق هذية، تكون ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للبحر غدوة يكون قليل الاستراحة تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر، خاصة تتقوى شوية الريح. ويوم الثلاثاء يكون البحر متموج في السواحل الشرقية وقليل الاستراحة في بقية السواحل. كما قلنا الحرارة ديما في ارتفاع طفيف تقعد نهار الثلاث. هالأربعة البحر يكون مضطرب في الشمال وقليل الاستراحة متموج ببقية السواحل والحرارة في انخفاض طفيف.
1: نشكرك على كل المعلومات، يعطيك الصحة. يعيشك نهارك اسعد ليه. ما احنا نكلموكم ساعه اخرى عن الميتيو دي بلاج، ناخذوا فكره هكايا على بحوراتنا اللي نجموا اليوم نمشيو نبحروا فيهم. يلا 27 دقيقه تسمع في صباح الخير ويكاند. الميتيو
0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية، تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزه.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزايك.

0: السبعة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا نسمع فاطومة في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباحكم فل مع ثاني يوم من الشهر أوت الشهر، البداية الجديدة لفلوس البعض الأبراج الفلكية. أول أخبارنا باش تكون للحمل، أفكارك المبدعة اليوم تنجم تلقى طريقها للنجاح. عبر على روحك بكل ثقة وخليك منفتح على كل فرصة جديدة. الثوري فضلك نحبك تكمل بنفس النسق وما تستصغر حتى إنجاز صغير، على خاطر كل خطوة باش تقربك من الأهداف متاعك. الجوزي أنت الأفضل في صبحية نهار اليوم، هو هذا دخل عليك كان بالأخبار الإيجابية. السرطان ركز على أهدافك المستقبلية، راهو جيكم الخير فيها صبحية. وانت يا ست صيفك مليان حركة مغامرات، حتى العذراء راهو نجاح فما نجاح بعد تعب ومشروع جديد بشيبين في الأفق. الميزان ميسالش راهو كان تعيش اللحظة، أما خطط المصاريفك راهو كيف كيف زيدة إنه الفترة هذه باش تكون كان المشاريع الممتازة. العقرب باش قول لكن تخرج من الروتين وتجرب زيدا حاجة جديدة. القوس راهي أفكارك باش تلقى نجاح واستغل زيدا كل فرصة تجيك. الجدي راهو قوت عائلي بامتياز، وتفكر ديما اللي الراحة النفسية هي أفضل استثمار. وانت يا برج الدلو راهي جاذبيتك في أعلى مستوياتها، نجاح يستنى فيكم. ونكملوا نحن مع برج الحوت اليوم، هذي نحكيه على نهار اليوم يا ميرا، مناسب باش توازن بين قلبك وعقلك زيدا. فما قرار حكيم ينجم يفتح لك باب راحة ونجاح، وخليك إن شاء الله يا ربي تكون ديما متفائل.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم 7:58 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، مرحبا مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا، ابش نقص في الريتم، مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك اف ام. اخلطنا ساعتنا الثالثه، نبداها بسبور اكسبريس مع زميلنا حيدر الشيرني. عنا بعد النسمه بحري الميتيو دي بلاج، هذا ناخذ فيها فكره على شطوتنا اللي نجموا نعوموا فيهم اليوم، وعنا زادة الغيكاب نتاع الجمعه كلها. الموسيقى ربيع الخولي، عنينا يا ريت بتردي يا ريت. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: كما كل عام وكل صيف، تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملي حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعاها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسپونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائله الكل وزياده. بريماكوا مال العائله.
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة هريسة دي كابون 380 غرام دو لا مارك كارفور ب 2990.
3: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والناجحين فائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة، تتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين الموافق للثالث من أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا. موسم حصاد الحبوب في تونس يوشك على نهايته، ليتقدم بنسبة تناهز 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغائب بمعتمدية غار دماء من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمن احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. ويعد سد الرغائب من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن توثيق استشهاد ما يزيد عن 150 مواطنا فلسطينيا خلال شهر جويليا الماضي في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ مطلع العام الجاري نتيجة الهجمات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من القوة التي لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك الرئيس دونالد ترامب يقول إن دولا بما في ذلك إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم، وذلك بسبب التوصل إلى اتفاق. وهذا الاتفاق يشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما قال ترامب على منصته تروث سوشال. 67 مهاجرا على الأقل يلقون مصرعهم خلال محاولتهم العبور من المغرب نحو جيب سبتة، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني أمس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع بات شبه طبيعيا. ولمنع المهاجرين من اجتياز الحدود بين المغرب وسبتة سباحة، أقامت السلطات الإسبانية حاجزا مطاطيا يمتد على 500 متر في البحر المتوسط، وفق ما كشفت مدريد أمس. ختاما، السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية تعلن حالة طوارئ بعد اتساع حرائق الغابات التي اجتاحت أكثر من 250 ألف فدان، وأدت إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 60 ألف شخص في منطقة سبوكان دون تسجيل وفيات أو إصابات حتى الآن. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
3: موزايك اف ام الاولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام 3

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس صباح النور شناركم زين الناس الكل البداية بأخبار الأمريكات ودولة البيرو في خيسوس كاستيو في الترجي هذه التونسي الملاعب اللي عمره 26 عام متوسط ميدان دفاعي رقم 6 يعني أمضى العقد في البيرو في انتظار يوصل اليوم يعمل الفحص الطبي يكمل بقية الإجراءات وترجي هذه التونسي يمضي زاد على العقد العقد ممضى فقط من اللاعب قبل ما يخلط التونس دونك الأمور الكل ماشي في الاتجاه الصحيح في انتظار أن الملاعب يعمل الفحوصات الطبية والترجي يمضي على العقد كيف تقدم ملحوظ في موضوع ريبيرو وتم استئناف المفاوضات مع الجانب الليبي منتظر حسم الملف ذي في 48 ساعة القادمة ترجي هذه التونسي على زادة على تدعيم إطاره الفني بزوز مختصين في العداد الذهني خليل بوزيان ويوسف أرنانا نجم رياضي ساحلي بدوره نشيط في الميركات وصحح لي متوسط الميدان أوشيكبو متوسط الميدان اللي كان في ترجي رجيز وكانت له تجربة في قطر أمضى مع النجم الساحلي كيف أمضى متوسط ميدان دفاعي سنغالي اسمه عثمان دياكيدي على عقد لمدة 3 مواسم اتصالات متقدمة بين نادي صفاقسي واللاعب السابق الاتحاد المنستيري لؤي تراي اللي كانت له تجربة في الوحدة الإماراتي 19 أوت هو موعد الجلسة العامة الانتخابية لترجي رجيس واليوم يبدأ تقديم الترشحات مصادر إعلامية رسمية أكدت اهتمام الأهلي المصري بمدافع نونت ونادي الإفريقي سابقا علي يوسف اللي تحط على قائمة المغادرين في الفريق الفرنسي اللي غادر ليغان باتجاه الدرجة الثانية دونك المصادر هذه أكدت أن الاتصالات موجودة الآن مع الدولي الليبي كيف لكن في نيفواخ الحقيقة مصادر إعلامية إنجليزية تأكد لأرسنال يستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه من أجل جونيور فينيسيوس بقيمة 145 مليون يورو ريال مدريد في ورطة الآن لأن اللاعب تسلم مقترح من عقد لتجديد عقد اليوفا 30 جوان القادم لكن لحد الآن ما أعطى حتى إجابة على تجديد العقد مع ريال مدريد بالتوازي الكلام على عرض من أرسنال كما قلنا ب 145 مليون يورو اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على سيت موزايكا فان بوان نت شاء الله نهاركم زين
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: صباح الخير ويكاند

0: 8:34 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح نور، رجعنا لكم واحنا خلصنا فقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ومعنا مدام سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نقول لك يا صباح النور يا صباح الأنوار.
2: صباح النور من جديد ميرا، تحية ليكم وكل مستمعي ذات مزايك.
0: مرحبا بك، نحب ناخذ فكرة على بحوراتنا وعلى شطوطنا، وين نعوم اليوم؟
2: اي بالنسبه اليوم قلنا يعني بصفه عامه البحر هذا اذا قليل الاستراب على شطوطنا الكل. نبداو بشطوط الشمال الغربي، الصباح يكون البحر قليل الاستراب، يكون محليا مسترب يعني تبقى شويه الريح، والعشيه يصير قليل الاستراب. بالنسبه لسواحل خليج تونس يكون البحر قليل الاستراب الى متموج صباح وبعد الظهر زيدا. بالنسبه للبحورات خليج الحمامات الصباح يكون قليل الاستراب الى متموج، العشيه زيدا كيف كيف قليل الاستراب الى متموج. بالنسبة البحورات الوسط الشرقي سوسة مستير مهدية يكون البحر قليل الاضطراب بصفة عامة، قليل الاضطراب إلى متموج الصباح، والعشية تقل زاد الريح أكثر وتولي قليل، يولي قليل الاضطراب البحر. بالنسبة لخليج جابس البحر الصباح يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، والعشية زاد كيف كيف هادئ إلى قليل الاضطراب. يعني هو البحر كحالة البحر ملائم للسباحة، وديما ناخذ حذرنا ونقيد ديما بتعليمات الحماية المدنية الموجودة على شطوطنا. نسلم الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا. يلا
2: عايشك
0: عايشك. 8:35 دقيقة تسمع في صباح الخير في كانت
1: ميتيو دي بلاج. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك.

0: 48 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الموعدنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: هاي سيدي نبدأ بالذهب. قال لك تراجعت أسعار الذهب في تونس إلى ما بين 370 و380 دينار لجرام بعد ما وصل لجرام ذهب 500 ألف. رئيس غرفة تجار المسوغ أكد أن التراجع هذا مرتبط بتطورات الأسواق العالمية. هو اعتبر أن الذهب اليوم ولا أقرب وفي متناول معناها المواطن التونسي. إن شاء الله يقدر ربي الناس كل بتشتري الذهب. يلا الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوفولتايك اقترحت إطلاق برنامج على امتداد 5 سنوات لتجهيز 1 مليون عائلة تونسية بمحطات طاقة شمسية، كما ادعت إلى إعفاءات جبائية وتسهيلات في التمويل بهدف تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتخفيف كلفة الكهرباء على المواطنين. الحقيقة حاجة تعمل 66 كيف إن شاء الله من يتعاملوا يعني هالمليون هذوما يدخلوا يعني في هالمنظومة هذية، وعلاش ليه تونس كاملة تولي. الحماية المدنية أعلنت نهار الأربعاء اللي فات السيطرة النهائية على الحرائق اللي شهدتها ولايات الشمال الغربي خاصة في الكيف بعد 9 أيام من التدخلات المتواصلة. العملية هذه تمت بمشاركة مختلف هيكل الدولة قبل المرور إلى مرحلة التبريد للتأكد من زوال الخطر نهائيا. احنا معناها ما نجموش نحكيو على أخبار كما هكا من غير ما نقدموا تحية إجلال وتقدير لكل أعوان الحماية المدنية. الحقيقة معناها خدمة جبارة وكنا معناها قلوبنا معاهم، وحتى فما معناها ناس خنقولوا وإحنا توفيت وهي في الحقيقة استشهدت. ربي فضلهم وربي خليهم لينا، وإن شاء الله يا ربي الحاجة هذية ما عاش تعاود علينا بالكل. يلا نرجعكم
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيكا.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، نسلموا على كل مستمعين. نشكركم برشا برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام، وزيدة على على الاستماع أينما كنتم، خطر برشا يبعثونا من دبي، من إيطاليا، من فرنسا. نشكركم برشا برشا برشا، رانا نحبوكم. أي سيدي، احنا خلطنا ساعتنا الرابعة، عنا فيها أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 13، هذا هو نمرونا. وعنا زيدة فقرتنا ولاد البلاد، واليوم باش نمشيو لقليبيا وبحورات قليبيا، وكيفاش نجمو نعملو جو ونصيف ونبحرو في قليبيا. نجيو للموسيقى، هاني شاكر يغني لنا مقطع من احلى المقاطع انا مغرومه به برشا، مقطع من غير ليل محمد عبد الوهاب. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم، ميرسي بوكو، فما بوكو توشي.
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها، خد حب معتها بالحق معتها، علاقة حب نحب التوى.
4: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا، نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا، هاي قبلتني العبد.
5: اي يعطيني شوية عاطفة، ما تحسسنيش لي انا انفيتي وانت تكمل.
6: عمرك ما كنت
5: فاعل معايا اخوي، فاعل معايا انا اخوي.
1: انا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند، خاطر احلى الحكايات تبدا من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحه، قصص، اسرار، ضحك، موسيقى، مهرجانات، وتتبعوا كل الاخبار الثقافيه. كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافه بطريقه مختلفه.
7: أنا صحرور
8: وأنا جي جي،
7: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
8: السي اف جي والبروغرام كالعاده بحذانا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادوات، في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
7: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
8: نستناوكم في ماجيك سيتي، تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.

0: toutes les nouveautés ou accro à la musique à la Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد عودة نسق عرض المياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات نسق الإنتاج بصفة مسترسلة، وذلك أثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الفارطة بعد تضرر معداتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي. والمصدر ذاته يرجح في تصريحه لموزايك إمكانية استعادة توزيع السوق أو تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية من الأسبوع المقبل، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك.
2: عادينا فترة صعبة شوية لخاطر وقع اختلال بين العرض والطلب، خاطر ثم برشا وحدات اضطروا من انقطاع التيار الكهربائي، دونك ما نتجوش في الفترة هذيك. أما توا رجع العرض مع صفة عادية والوحدات الكل قاعدة تخدم صفة مسترسلة، دونك نتصور مع هوني آخر الأسبوع ابتداء من الأسبوع القادم يرجع السوق معناها التزويد نتاعو ترجع بصفة عادية، وهذا معناها تزويد زمن مع عدم انقطاع التيار الكهربائي ربيع الوحدات، ويزيد زمن مع شوية ترشيد في الاستهلاك باش العباد تاخذ على قد حاجياتها. معناها هو السوق الاستراتيجي ديما اللي نعملوه هو ما يقعدش برشا، هو عادي اليوم في الفترة هذه ديما قد معناها الانتاج قد الاستهلاك.
1: الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين تقرر الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بتواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل، مع تفويض الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية لتحديد موعد الإضراب وفقا لتطور الأوضاع. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر 2026 كآخر أجل لتقديم ترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء السعودية الرسمية تذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة في أزمة الشرق الأوسط. مصدر مطلع على محادثات أوبك بلس يقول اليوم إن التحالف اتفق من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر القادم، ثم تعليق الزيادة خلال الربع الرابع. وفي الختام، رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار يعلن اليوم إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر دانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما. ويمثل القرار أحدث تطور في أزمة الطاقة التي تسببت فيها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد التي تضرب أوروبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزيك.

0: التسعة واربعتاش دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار, نسلموا على كل مستمعينا, نقولكم نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. ديما كلمونا على 71 113 013, احنا نوصلكم أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب,
2: مرحبا بكم. بالله نحب حاجة شوفوا لها حل. وقت نمشي للصوران أنا نحب الطيبة بالعربي, علاش لي كل شيء بالفرنسي؟ أنا ما نعرفش نقرأ يا أخي, نحب نفهم بالعربي. أنا تحط لي كذا كذا بالعربي, يرحب وديك يا مزيك, عايش شوفوا لي حل بالحكاية دي.
3: احلى مزيك واحلى صندوق عجب, جاه ربي نحب نداء للدوله, وزاره الشؤون الاجتماعيه, منحه نتاع الصغار ونهي يا رسول الله, منحه نتاع الصغار كيفاش ما تصبش هذيا؟ ما فهمتش دي هاي سلاعه, كي على الاقل خلي يمشوا منها يبحروا منها. ثم والدين ما عندوش حتى باش يخرجوا اولادهم, يرحم والديكم سبوا منحه الصغيرات. راهي ثم ناس تعاني, اللي عندها قرني لابد وقرني نصفر, راهي ثم عباد تحت الصفر, يرحم والديكم سبوا المنحه نتاع الصغار. ثم صغيرات ما وصلش للبحر باش يمشي والديه يهزوا للبحر باش فرهد, يهديكم ربي. ريت ما نات شيء أكثر. أحلى مزيك وأحلى صندوق عجب, صالة صوتي يا سيدي يوفد.
2: بالله نحب نذكر العبيد, نذكر في وقت الكوفيد, تذكروش كل قحط اللي جاء متاع العبيد, تذكروه ولا لا؟ يدخلوا المجازان شاريو, بعد تبعث رجلها شاريو, بعد تبعث ولدها شاريو, وبعد كيف وفات الأزمة وشي, فما مرأة تقول لك أنا عندي حرمت على التعرف في الدار, وبعد يكر كله تلوح في الزبلة, المقرونة سوست, السميد دود, والحليب فسد, دو الماء راهو غريبة. يا رسول الله كيفاش أنت تحب تشري 50 ولا 20 ستيكة ماء تجري انت يا, وما تخليش لغيرك حتى السيكة, ما وخوذك عيبتين ثلاثة كما يقولوها, وعينك ميزانك, والماء مش بشرق تعراه, انت تعبي كرشك اكثر من غيرك, مش حرام عليك؟ وشكو قال لك اللي غدوة باش تصبح حي انت؟ اي يا سيدي يا, فصلي ضمنت روحك غدوة صباح حي كي تعبي الجراج بالسيكة الماء.
4: مع السلامة يا مزيد. والله كي سيتنا وشورانا معناتها شو شكون

0: فطاس انت وياه بعد سير مشاده كلاميه مبعثكم ما تجيش هكاك والله ولا تحكي بارتو هذه بارتو
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند.

0: التسعة 33 دقيقة. مرحبا بيكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكا فام. يلا احنا خلطنا الفقرتنا أولاد البلاد واليوم باش نمشيوا لقليبيا، خلنا نكتشفوا مع بعضنا أجمل الأماكن وأجمل البحورات وخلي نشوفوا التجارب هذا اللي نجموا نعيشوها وقت اللي نمشيوا نتخلعوا في قليبيا.
1: أولاد البلاد،
2: أنا محمد أمير معايا، تولدت وترعات في قرية قالبة هي تبع الإنتاج المزيكني وقريبي. مناطق تاعنا صراحة ماهيش موجودة في الكل، مهما تمشي صحيح فما مناطق بلاية كل شيء، نحن عندنا حاجات خلابة حاجات تاع فريد، هذاك علاش قعدت نحل البقعة الجديد تفرج. أول حاجة نقولها لك هي اللي معروفة هي قريبية، البحر تاعها عندك قريبية وبعدها تجي مزيكني، أما قريبية تاعها دارج كأنه بيسين ما شاء الله تبارك الله، تبدأ تعوم فيه كأنك تعوم وجهك تشوف برش في قليبيا. عندك المنصورة وعندك المامونية، أما أوله هي البرش، ننصحك هذيك شدي تمشي تعوم فيها. وبالنسبة مزيكني زاد مزيكني فيها بحر خطر، ما فيش حجر وما فيش حد شيء، أنا فيه كالم وكل شيء مع حاجة روعة. وعندك حمام الغزاز اللي هو تبعنا دي، حمام الغزاز إذا فيه بحر روعة عندي والله ما شاء الله، كالم رياض احترام نظافة حاجة اللي تشد في البقعة ذيك اللي كوب ترقى حتى شقة تاعي غرفة ما تلقاهاش، تقف عباد حضارة أوروبية بصراحة وترتاح وتجي وتعوم وأمورك متفرغة. حتى كانت مغروم بالمصيف، حتى كان مغروم بالمصيف البري زادة عندك زادة السقالبة ودوائر سالبة معناها تقعد فيها زادة، حتى حصيله بر وحر منطقة تاع قليبيا ومزرني ومنطقتنا احنا هوارية دار علوش، حمام الغزال سيرتو حمام الغزال سيرتو قليبيا اللي باش يجي يجي نجم تفرات نجم كان عندك حتى معناها فليك صغار تنجم تهبط تتفرط تنجم تطاد تنجم برشا حاجات تنجم تعملهم أنا. فما حتى واحدة لعبة تعطيني صغديكة معمولة في الرمل سيجينها كل شيء تعمل تنجم كانك مغروم بالتين تلعب، فما برشا حاجات. بالنسبة فما ترفيه في مزرقين زادة الأولاد، فما منا حاجة كما معناها اللعب بتاع الأولاد كما البيسين صغير زادة تلقى فيها وتحط في حتى الأولاد معناها هكا يعوموا في البحر يعوموا في البيسين، فما حاجات روعة ننصح بها العباد. زاد في حمام الغزاز فما زاد البلانش موجودين برشا، معناها تاخذ البلانش وتدور كيما تحب انت وتتفرهد حصيله روعه. بالنسبه للمنطقه برشا عباد منطقه جلابه كبيره ومنطقه باهيه وقليبيه معروفه معناها مزيفين هذا مزيفين مزيفين الحمد لله وخاوة. معناها بقعه اللي جاها يعاود يرجع لفيها حياه باتم معنى الكلمه. فما الكيف ريستورونات، فما اللي يعمل المشوى حوت في بلاص تاخذ حوت تشويه حي من بحره تاخذوا على عين المكان، هذه حاجه روعه فهمتي حاجه روعه. وفما المشوى معناها اللي يعمل الدجاج العربي، وفما الاختصاص معناها السمان عندنا ما مغرومين بالسمان، تاخذ السمان معناها ريستورونات فيهم اللي يعمل السمان يطيب السمان وكل شيء. وانا زدت مزفين ريستورونات معناها خارقه العاده على البحر وحتى في وسط المدينه زدت اكله. وعندنا مغرومين بخبز الطابونه معناها ما شاء الله تاخذ خبز الطابونه سخون سخون ده. عندك مغرومين بالسبولة اللي كانت القطانية، القطانية تلقاها في مزلتين تلقاها في قريبة تلقاها كيف معناها تقف عليه شوي لك تحب حارة تحب زوز تحب شوي ومدهم لك سخان وتاكل وتتمتع.
1: ولاد البلاد صباح الخير ويكاند.

0: التسعة تسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير فيكاند. الوقت يجري وخلتنا ساعتنا الخامسة. عنا فيها إعادة لدقيقة حظ نسمعها من عند فاطومة. فاطومة خلت علينا بلاصة كبيرة, خرجت في كونجي, ولكن إن شاء الله بقدرة ربي ترجع لنا في سيزون تاع الشتاء. إن شاء الله فاطومة كانت المعدة وما زلت إن شاء الله المعدة تاع صباح الخير فيكاند. يلا احنا اللي توا في الفئوت خاطر لازمنا نعطيو كل حد حقه. غسان معنا في الإعداد, سلمى عليه برشا. غاستون يلا الله, قلنا دقيقة حظ هذيك نسمعها إعادة من عند فاطومة. عنا زادة فقرتنا جديدة سيانس يونيك, وعنا زادة نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, وعنا زادة إيكوناتور. واليوم شيكون حاضر بحذنا الناشط البيئي حسام حمدي. نجيو للموسيقى وهي استجابة لطلب مستمع. الحقيقة ما حدش اسمه ما نقول له هرانا سمعناك وها إن شاء الله تعجبك الغنية أنت طلبتها. أنتوكا شريفة فاضل ما أحلاش منها تغنينا فلاح. يلا نخليك مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. ميرسي بوكو. تما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب التوى
4: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا. نفرح كنشوف الحبيب بعنتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا. هاي قبلتني لعبت
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسنيش لي انا ام في دي وانت
6: تكمل عمرك ما كنت
5: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي.
1: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحة, قصص, أسرار, ضحك, موسيقى, مهرجانات, وتتبعوا كل الأخبار الثقافية. كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 للتسعة متاع الليل, وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة.
7: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة 24 طابع فروماج فوندو التارتيني دو لا مارك كارفور 6990 في عود 7490.
8: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
9: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة, مع توقعات بتجاوز 9 مليارات دينار خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس منظمة الأعراف سمير مجول, والذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. ورئيس منظمة الأعراف يؤكد أن التونسيين بالخارج والذين يناهز عددهم 2 مليون شخص يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا مهما لتونس, مشددا على ضرورة تحويل خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة بما يدعم أحداث الثروة ويعزز التنافسية الاقتصاد الوطنية. رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد في تصريح لموزايك استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم النقص المسجل في الانتاج الوطني بنسبة 50% بسبب النفوق على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة. والمصدر ذاته يشير في تصريحه إلى أنه تمت برمجة توفير إنتاج ب 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويليا وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر القادمة.
11: بالنسبة لتجار الدواجن للفترة هذه استقرار موجود رغم نقص الإنتاج الوطني 16 ألف طن. بالإحصائيات الموجودة تم 50% نفوق مازال مع الناس حتى رقم خسائر موجودة بقت عنا 50% قاعدين نوزعوا فيها كما ينبغي على الناس كلها وما تماش إقبال كبير برشا يعني باش يبقى الاستقرار. وإحنا توا كغرفة قاعدين منظورين باش نفهموا والدجاج يبقى 8500 مبدعيا خاطر عنا جلسة نهار اثنين إن شاء الله باش نشوفوا نحلوا بعض المشاكل فيها على السيد الوزير كله الموضوع راه توقيتنا هنا منظم ياسر ما توقف بعض حاجات هي القطاع دي فيها ثلاث تدخلات هو المنتج ومزود وتاجر تفصيل خاطر ثم تور فلاح يقول كلام نشي انا خاسر والبطوار يقول لك انا خاسر ما تحينت الاسعار هذه عندها برشا رئيسه نقعدوا في طاوله نتحدثوا فيها كيما البيض ذلك كذا توجيعان تو ولا قداش هما يبيعوا بشتر الحق اللي يبيعوا فيها ب 150 140 كاب تعظم وقت ليه كاب تعظم تتكلم 200 212 مليم مش معقول احنا جبنا بروسيدير تاع خدمه باش نخدموا فلاح لازم يكون ياخذ هامش ربح 20 حتى الكذا والمزود لازم ياخذ حتى 10 ولا 15% وتجد تفصيل بطبيعه الحال ما مقنن عنده 15% بالنسبه للدجاج و20% بالنسبه للسكالوب.
10: في تطورات الشان الدولي وسائل اعلام ايرانيه رسميه تنقل عن مجيد ابن الرضا القائم باعمال وزير الدفاع الايراني قوله اليوم ان طهران تعتبر اي تهديد من خصومها حقيقيا وقائما حتى وان جاء في سياق حرب نفسيه. والمسؤول الايراني يضيف ان ايران ستتخذ من هذه التهديدات اساسا لرفع جاهزيتها العسكريه وتعزيز قدرات الردع وتطوير قدراتها العسكريه. ختاما اليونان تواجه اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع المرصد الوطني للمناخ بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث حيث اجتاحت قرية بورتو غريمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس
12: صباح الخير ويكاند.

انا بس حقول وعايز اسمع يا صباح الخير من ذاك ثاني يا الله.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع ثاني يوم من الشهر أوت، الشهر البداية الجديدة لفلوس البعض الأبراج الفلكية. أول أخبارنا باش تكون للحمل، أفكارك المبدعة اليوم تنجم تلقى طريقها للنجاح. عبر على روحك بكل ثقة وخليك منفتح على كل فرصة جديدة. الثوري فضلك نحبك تكمل بنفس النسق وما تستصغر حتى إنجاز صغير، على خاطر كل خطوة باش تقربك من الأهداف متاعك. الجوزي أنت الأفضل في صبحية نهار اليوم، نهار هو هذا دخل عليك كان بالأخبار الإيجابية. السرطان ركز على أهدافك المستقبلية، راهو جيكم الخير فيها صبحية. وانت يا ست صيفك مليان حركة مغامرات، حتى العذراء راهو نجاح فما نجاح بعد تعب ومشروع جديد بشيبين في الأفق. الميزان ميسالش راهو كان تعيش اللحظة، أما خطط المصاريفك راهو كيف كيف، زادة انه الفترة هذه باش تكون كان المشاريع الممتازة. العقرب باش قول لكن تخرج من الروتين وتجرب زادة حاجة جديدة. القوس راهي أفكارك باش تلقى نجاح واستغل زادة كل فرصة تجيك. الجدي راهو قوت عائلي بامتياز، وتفكر ديما اللي الراحة النفسية هي أفضل استثمار. وانت يا برج الدلو راهي جاذبيتك في أعلى مستوياتها، نجاح يستنى فيكم. ونكملوا نحن مع برج الحوت اليوم، هذي نحكيه على نهار اليوم يميرة مناسب باش توازن بين قلبك وعقلك. زادة فما قرار حكيم ينجم يفتح لك باب راحة ونجاح، وخليك إن شاء الله يا ربي تكون ديما متفائل.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع ميرا على موزايك كفان.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: من غير ضوء في الليل ما تتشافش، في النهار نقطة صغيرة ما تبانش، تتشاف بعد ما يفوت الفوت. شعل ضوء الموتور خير ما تموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك فام.

0: العشرة وتسعتاشر دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند
0: أمورة. صباح النور. لبس عليك منورة.
2: منورة فيك يا روح.
0: بالغاز
2: حتى انتي محليك.
0: عايش قد خلو تفرجوا فيها.
2: انتي بدك بالجان.
0: انا بالجان. دوك
2: غازي جان.
0: اي بيه بيه الوان صيفية. ايوة ايوة. اميرة توا برشا معناها خاصة تنفع وتاكي تبدأ يخرجوا تلامذة مثلا يبعدوا على ديارهم مش يقرأوا في الجامعة يقرأوا في المكاتب ولا فما حتى اللي يسافروا برا في الخارج. ان شاء الله ربي ينجح الجميع يعلبوا ولينا نعلبوا مواطنينا
2: بالخارج زيادة. مواطنينا
0: بالخارج متلتنا زيادة.
2: مشتهية متلتنا مشتهية.
0: طيب وحط فك التعليب هذك هو التعليب هو به ولا ماهوش به وحكينا عليه خاطر هي توا اليوم تشوف هك وتشوف برشا معناها حلو هكا دي كوميرسون معناها يعملوا تعليب
2: فوالا دونك اللي يبدا مروح من تونس معناتها يظهر لي امبوسيبل ما يبداش اقل شيء هز هريس عربي.
0: أيوة.
2: اقل شيء معناتها
0: الملوخيه
2: الحلو الماكله دونك الحاجات المشتهيه نتاعنا معناتها الكل عبد كل تبدا تحب تهز معاها. دونك التعليب هوني عندنا التعليب المنزلي اللي ديما نحكيوا عليه وثم التعليب الصناعي اللي هو في العوامل الاخرى ولا منتشر ولات حاجه بلو براتيك الحقيقه معناتها اسهل وفيها اكثر معناتها ضمان للاكله هذيك باش توصل ساعه لا تتكب لا تتبز على تفسد للتهلك وتنجم تقعد اكثر وقت.
0: دوك التعليب باهي.
2: التعليب باهي بشرط انه نمشي ومعناتها المراكز معناتها مرخصه من الدوله. أيوة. وعليها رقابه.
0: ايوه.
2: ويلزم طريقه التعليب معناتها بالطريقه اللي مرخصتها وزاره الصحه. دونك مش اي مركز مش اي حانوت خليني نقولها مش اي جراج مكتوب عليه تعليب نمشي ولو خاطر اليوم كيف ما ثم ما شاء الله دي سنتر تبارك الله يدوخوا النظافه والعفيفه والماكينات والدنيا كيف ما تلقى جراج متركن في بلاصه ما تعرفش عليها ما ثم حتى رقابه ويحط لك يكتب لك بالفاتر تعليب ولعبت كل تمشي. دونك التعليب هوني راهو يلزمنا نفهمه انه تنجم يكون معناتها حاجه سامه برشا تنجم انت معناتها ماكلتك نظيفه هزيتها علبتها ديك الماكله هذيك لطف تنجم تعطي كوارث كبيره سورتو انه ثم نوعيه نتاع بكتيريا خطيره برشا تاثر على الجهاز العصبي تنجم تعطي شلل وتعطي حتى الوفاه
0: لطف
2: اللي هي تتكاثر كبده ما فماش اكسجين. والتعليب هو شنو تنحي الاكسجين من الماكله باش تصبر في بلاصه ما كانت باش تصبر جمعه جمعتين تنجم تصبر حتى عام. فهمت معناتها باش تاخذ اكثر وقت وقت اللي معناتها هي ثم درجه نتاع حراره معينه يلزمها تكون موجوده اللي هي 120 اقل شيء باش عمليه التعليب تكون صحيحه. دونك اذا اللي قاعد يعمل في التعليب ما فماش ايجيان ساعه ما فماش نظافه وعارف انت اكثر من شخص معناتها قاعد معناتها شو قداش من عبد كل واحد باش يجيب ماكلته كل واحد فهمت حتى الادوات اللي نستعملوها حتى الاشخاص اللي يخدموا في المكان هذاك شو انا ديما نقول انت شوف روحك انت في كوجينتك كيفاش عملية

0: الليجيين مش حاجة سهلة. بسيط وانت تقاكم 3-4 من الناس. فما بالك في حاجة معنتها كبيرة.
1: محلولة للجميع.
0: دونك ما نعرفوش عن ضعفك سواء متاع الناس هذوك وإلا الأدوات المستعملة وإلا حتى طريقة التعليب. وثم أكثر من هكا اللي بوات اللي نعلبوا فيهم. دونك مش أي بوات. خاطر ساعات يوليو يلوجوا على بوراخوسي.
1: أيوة.
0: نمشيوا للأرخص. هاوك هذيك أرخص يعلب خير. برا مشيروا هاكا رخيص لعبت كل تعلب عندولي معناتها في الموضوع هذا بالذات
1: من خطوش
0: يا تمشي تعلب في مكان معناتها مرخص وناس محترمة رويحة وتخدم معناتها ضمن الشروط الصحية اللي لازم تكون موجودة حتى كان أغلى ميسالش وإلا موش لازم وإلا علب بالطريقة المنزلية العادية ولكن اللي هي ما تصبرش برشا اللي هي راهو ديما نعلبوا ساعة كمية صغيرة معناتها الحكيكات يبداو صغار خاطر راهو كي نعلبوا الماكلة إذا حليتها ماذا بيك تستعملها الكل معناتها أنت باش تستعمل شوية وترجعها للفريجيدير وتعاود تجبدها لي راهو تنجم تصير تكاثر متاع بكتيريا بعد ما تحل البواط متاعك ما نعلبوش ماكلة ديجا مكنجلة
1: أيوة.
0: طيبتها وكنجلتها وخليتها وبعد انت تحب تزيد تعلبها وتهزها لازم ماكلة طابت وديريكت ما باش نهزو نعلبوها معناتها مش نطيبوها ونخليوها في الفريجيدير ايامات حتى لين نفضى ونهزوها نعلبوها لا صاي انت تتفهم خذيت الغونديفو مع المكان اللي باش تعلب فيه خذيت الغونديفو متاعك تحدد الوقت متاعك من الغاز للتعليب
1: أي.
0: فما زيادة التعليب ما يحبش برشا حتين اللفحات والتوابل دونك الماكلة اللي فيها ياسر فاح تنجم تعطينا بعديك راهو المذاق يتبدل الريحة تتبدل ديجا يلاحظوها اللي علبوا سيختو الحاجات مثلا انت باش تعمل كمونية وتبدأ في حقوي في ساعه ما يتبدل مطعمها شو الماكلة كيف ما راهو انت كي طيبها مثل اكزامبل الملوخيه قد ما تقعد تقعد بنينه طبعا نوعيه نتاع ماكله راهو كي تقعد
1: اي تبدل ما تعمل هاي
0: تبدل ما تقعدش بنينه
1: أيه.
0: دونك مش لازم الدنيا كل نعلبوها
1: نعلبو والله
0: دونك عندك زيده الحلو الحلو ما جينيرالمون ما يتعلبش ما كيلفوها ويهزوه دونك برشا الحلو يهزوه حتى الحلو راهو ينجم يكون سورس نتاع كونتاميناسيون نتاع تكاثر نتاع بكتيريا معناتها الحلو فيه العظم وفيه زبده وفيه الزيت معناتها حتى الحلو لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه
1: فالحلو كيفاش نتعاملوا معاه مثلا الحلو
0: اوكي دونك الحلو مثلا برشا يقول لك نخبيه في الفريجيدير معناتها الحلو ينجم ما يتخبيش في الفريجيدير خاطر يبس عتجرب انت خبي حلو في الفريجيدير أيوة وخرج يخرج حاله يبس أيوة. فهمت دونك هو يتخبى لبرا جدتنا قبل يقعد حند حتى العام البقليوه
1: أيوة.
0: تقعد حتى العام
1: أيوة.
0: يصبح كي تبدا البقليوه الزمنيه اللي معموله بالصحيح
1: أيوة.
0: فهمت تبدا طايبه في حقها تقعد حتى عام يصير لها حتى شهورها يقعد بين امورها واضحه توا ساعات تبدا البقليوه مش معموله بالمواد الباهيه تلقاها بعد شربة عملت مطعم خايب
1: ايوه
0: دونك الحاجه الاولى يلزم عندنا
1: قبل تعرف يحطوهم في القزيدر نتاع الدهن بالذول هكاي يحكوهم
0: صحيتك ويغلفوهم ديما ويحطوهم ويسكر هي وين الحفظ يلزمك تسكرها الحاجه وما تخليش الهواء يدخل لها ويلزم ما تبداش هك حليت هك سكرت تقسمهم انت هكا معناتها دي كونتيتي صغار واللي تجبدوا استعملوا فهمت دونك مثلا بقليوه نجم تقعد حتى العام كعك الورقه مثلا شهرين ثلاثه شهور ما يقعدش برشا دونك نجمو نهزوا الحلو ولكن ديما وين انت تحفظ حاجه نظيفه توا عندنا البلار ميرا معناتها تنجم انت في حكيكه هزيتها معناتها في نصور في
1: كافي كحطه لا لا لا لا
0: في الهزيمك باش تهز في البلار هزيتها في في في في في في, في, في الماده اللي تحب عليه اللي هي باش نجم تهزها ولكن بعد في دارك حكيكه بلار توا البلار تبارك الله موجود ما عادش فيل معناتها وتخبيها وتغطيها بالكدا وتسكرها بالبيه وتحفظها الماكله النيه بيان سور ما ت... ما تتعلبش وما تتهزش معناتها فوالا. دونك التعليب هو شنية في الاخر؟ هي الماكله المشتهيه بالكونتيتي صغيره باش ناكلوها ولا باش نذوقوا عبيد مثلا جيراننا غادي ولا اللي ما روحش مثلا يحبوا نذوقوا، ولكن نقعدوا ديما راجين بينا. والنقطه الاساسيه اللي باش نوفي بها، امشيوا المراكز مرخصه ردوا بينا ما نلعبوش بشيء هذا.
1: يعطيك الف صحه يا اموره، نشكرك برشا، نقول لك ان شاء الله نهارك طيب، ونقول لك ان شاء الله يا ربي نتقابل الجمعه الجايه
0: ان شاء الله.
1: يلا نرجعوا لكم
2: ميوزيك بلس. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع ميرا على موزيك فام.
3: لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشي جنوبة المهرجان في فول أمور جمارك مع نجوم الفن الشعبي تليلي القبسي، نجمة The Voice أنس بن سعيد، هشام سلام، مصطفى الليجي، والفنان عبد الوهاب الحناشي. شيء جنوبة المهرجان في فول أمور جمارك. أفوي ريزرفاسيون 29-09-09-09 تسكرتي.ان ولا على أبليكاسيون إيجا. بمساهمة موزايك فام.
2: صباح الخير ويكاند.

0: العشرة واثنين وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند. هي تجربة جديدة وغبغيك جديدة خدمناها في الصيف, بدت فيها زميلتي نادية الفورتي سيانس جينيك, ناخذوا فيها ونسمعوا فيها تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف. برشا برشا شباب يخدموا في الصيف, يقول لك باش نعاون روح, يقول لك باش نتعلم, فما شكون يعمل ستاج. كان تحبوا انتم زادة تشاركونا ابعثونا على 71 113 1000 التجارب متاعكم واحنا نعديوها. يلا نسمع توت سويت سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك, سيانس يونيك, حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا نقرأ انفوغرافي, نقرأ في الستيد دوزيام اني. الحاجات اللي في القرية نتنوم هما الكرياتيون متاع الفيزويل, الافيش كيما الباكاجينج, حاجات هكا. بالنسبة لي أنا طاو في القرية فما باشا حاجات تعلمتهم, والحاجة اللي بيها اللي نجم نخدم بيهم طاو حتى فريلانس وحدي وكل. جربت خدمت في أجنس, تعمل تجربة صغيرة والحقيقة تعلمت منها برش. بالنسبة للخدمة في الصيف, أنا جربت خدمت في الصيف, الحاجة اللي عجبتني أنه أول حاجة فما مهارات تعلمتهم جدد, وليت كيف كيف عاونت روحي في الفلوس اني نلقى طعم البيجي حتى تحفون صغير ونجم نبدا بيه نخدم بيه حتى انا وحدي بريود القرايه. في الحاجات اللي تعلمتهم في الخدمه بالحق اللي وليت ريسبونسابل, تعلمت كيفاش نكون بونكتويال, باش حاجه تعلمتهم زادوني بالقدي حتى في القرايه عاونوني. بالنسبه للحاجات اللي تعلمتهم انا في الخدمه اني باش نتعرف على عباد جدد, تعلمت منهم برشا حاجات, تعلموني كيفاش نجم الانتغراسيون كي تبدا تكون ثم خدمه في عباد جدد, كيفاش نتقري روحي خاطر انا من العباد اللي كنت خاشي مع الدخل. دونك تعلمت كيفاش نعرف ندخل روحي بين الناس, نعرف كيفاش نفسر حاجات قدام برشا عباد, خصوصا في لي ريونيون كي كنت فما برشا عباد معايا كنت ديما نحشم نجمش نتكلم. في الخدمه في الصيف تو تعلمت وصارت فيتني بعد التخرج نتاعي. انا اول صيف خدمت فيه هو بعد الباك, ومن وقتها وليت كل عام نخدم في الصيف خاطر عجبتني اني نلقى وقتي معبي مليان شارجي بحاجات, ما نقدرش نعدي نهاري معناها فراغ ما نعرف في حتى شيء وما نزيد فيه حتى اضافه. تو هذا في الصيف نخدم فيه, والحقيقه حاجه عجبتني على الاخر اني كي باش نكمل القرايه نتاعي باش نلقى روحي حاضره للخدمه لبرا, وباش نلقى روحي حاضره معناها مانيش باش نلقى روحي هكا ضايعه, ولا بالعكس باش نلقى روحي بخيت باش نبدا نخدم بالقدي. الحاجات اللي ما يعجبنيش في الخدمه في الصيف الوقت نتاع السيونسيوني كي تروح في القايله وكل, سينو ابارسا ما يقلقش الخدمه تحفونه وخدمه بيا معناها تكاجي الوقت. حاجه الوحيده هو الوقت نتاع المرويح وكل, والا ساعات هذا كيف انك كي تستانس بعبيد وبعد تبدل خدمه اخرى. خدمت في سي فوندوز وخدمت زاده كيف انفوغرافيست مع اجونس عادي فيها ستاج, وكملت معاهم خدمه في شهر اللي بعده.
1: سيونس يونيك, سيونس يونيك, حكايه الصيف حكايه مش عاديه. صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزيكا.

0: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور إيكو ناتور.
0: ونرحبوا برشا بضيفنا سي حسام حمدي رئيس جمعية سوليان رين. وانت زادة ناشط بيئي معروف معناها توا العباد الكل تعرفك. شحوالك يا حسام؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: بس عليك هو نقولوا احنا الحمد لله على كل شيء ولكن معناها
2: حتى على الابتلاء ديما نقولوا الحمد لله ديما نقولوا ان شاء الله معناها هذاك حد الباس معناها
0: ان شاء الله هذاك حد الباس. حسام برح انت عملت فيديو خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي نبه فيها في الناس اللي هم محلاهم بالحق محليهم خطر فما حملة هذية معناها خموا فيها الناس التوانسة الشباب الناس الكل إعادة التشجير. فأنتي قلت لي راهو ردوا بالكم مش هكاكا الحماس محليه وليلان هذية معناها محليه ولكن معناها لازمنا نفهموا ساعة قبل كيفاش تصير الأمور.
2: أيه؟ بالضبط ما مقبل كل شيء لو تسمح ميرا جوست أيه؟ حاب نترحم على شهداء الوطن
0: ربي يرحمهم ينعم
2: رجدي بوعليك وايضا زيد معناها الحاجي اظن حاجي اللي ما توفوا من الحمايه المدنيه اثناء عودتهم معناها من العمل تعازينا لعائلتهم
0: أيوة
2: وشوفوا حتى الحمد. حريقه صغيره شوف معناها اللي يزي في الباتريمون ناتوريل اللي يزي في الارزاق حتى في الارواح ساعات كل بونت نتاع السيجار ولا كل مشوى صغير اللي عملته انت ولا
0: معناها.
2: شوف معناها لي كونسيكونس ما نتاعو تعازينا الحاره مره اخرى معناها
0: ربي يرحمهم وينعمهم
2: كيف عائلتهم
0: اي ان شاء الله ربي يصبرهم
2: امين امين. الحق شوف اللي صار هو حاجه شوف الرياكسيون حاجه تثلج الصدر حاجه فرحنا لها برشا على العكس اللي قلنا له معناها بالنسبه للابيل والحمله اللي صارت معناها النداء معناها اعاده المنظومه الطبيعيه بغار الملح حاجه مزيانه ويلزم نستحفظوا على نفس الحماس هذيك على سير العام
0: صحيح
2: لانه صحيح. عمليه التشجير ولا غيره ماهيش عمليه مناسباتيه في نهار باش تزرع وانما تزرع وبعد تسقي وتتابع وعباره كالشجره هذيك امنه لكن تبقى اذا كان باش نقوموا الامور لازم نقوموا بطريقه علميه وتكون مدروسه وثم هيكل صلب الدوله هو يشرف أي؟ على العمليه هذه اللي هو الاداره العامه للغابات معناها حتى احنا كنشطاء معناها بيئيين وكجمعيات في عمليه التشجير السابقه معناها الزوز ملايين الجر اللي زرعناهم مع بعضنا معناها كان بتاثير وباشراف من الاداره العامه للغابات لانه ثم حبوب لازم ولا ديجرين لازم نلموها ثم مشيات اللي لازم نزرعوها ثم دراسه ثم
0: تقييم علمي
2: ثم تقييم علمي ثم تغيرات مناخيه زادت تهدد زاد معناها معناها مستقبل غاباتنا دونك يلزم ديسبوزيتيف في آخر هذا الكل يتدرس ويتقرر وعلى ضوء هذا معناها نقوم بالعمليات الميدانية واللي في الغالب هو من المستحسن ديما تعطيه فرصة للطبيعة باش ترجع روح
0: أي.
2: نفكر صحيح بحكم صحيح معظم الحرائق هي في تونس تصير معناها بخطأ بشري ولا بين ظفرين بخطأ بشري معناها مساعة التعبير لكن
0: إن شاء الله يكون خطأ
2: إن شاء الله هو ما في كل الحالات هو
0: خاطر نقولك عليه نقول إن شاء الله يكون خطأ على خاطر اللي يخلي سيجار ويشعل ما هوش خطأ اللي يخلي الدب بالله
2: استهتار
0: ما هوش خطأ ولذوما معناها ناس لازم حتى كان هو تسمع فينا هو ارتكب جريمة كما قلت أنت في حق بلاده في حق الطبيعة وفي حق الناس اللي توفيت وفي حقنا احنا الكلنا يعني أنت كترى بلاصة خضرة وتمشي حاجة تشرح القلب
2: وفي حق صغاره
0: وفي حق صغاره وفي حق مستقبل البلاد في حق الصغار اللي جايين كما قلت أنت اللي بشي يكبروا فيها البلاد معناها أقل حاجة أقل حاجة يا رسول الله أنك ما تلوحش ما تلوحش لازم معك حاجة
2: ميرا حتى النفايات اللي نخليوه ثم نفيت قابلة للاشتعال مش حتى البولار حتى مثلا كل اللي ديدورون ولا غيره ولا حتى المواد العضوية أو حتى في رياكسيون شيميك مع بولار مع غيره تنجم تصير معناها تصير
0: هز يا رسول الله هز يا رسول الله ما تخليش الحاجة مسخة ما تخليش وسخ كراك خليك حد يجي يقول شو محليها البلاصة نظيفة
2: بالضبط
0: شو محليها ويرحم والديه اللي تعدى وخليها نظيفة مش تخلي الناس تدعي بيك احنا حشتنا بدع الخير هكا ولا ليه
2: بالضبط بالضبط
0: اي تفضل
2: ربي يهدي حاسي انه مهم ياسر يعني معناها الفيديو قمت به معناها الحق راه هو بحسن معناها كما نقولوا متوسم معناها حسن النيه ومتوسم معناها رحابه الصدر معناها باش المشرفين على الحمله هذه يتفاعلوا بطريقه ايجابيه ويتجهوا للاداره العامه للغابات اللي هي مخوله معناها باش تعطي برنامج دقيق في قدم وعندنا العوام ان شاء الله ربي يطول في عمارنا باش ندخلوا الناس الكل تبقى قبل هذا الكل يلزم اليقظة نعرفه اللي ساعات أحيانا ثم حرائق ممكن تصير بنية تغيير الصبغة الغبية
0: موجود
2: هذاك إذا إجرام هذاك يلزم نقفول وتوينس الكل. لكن إذا كان نمشي ونتسرع ونبدأ ونزرع وكيما جاء معناها العملية باش تضر أكثر من اللي تنفع
0: الطبيعة
2: باش تضر الطبيعة وباش تضر ماكش ضامن أنت يلزم زادة ما نخمو ماكش ضامن أنت إذا كان حتى الطريقة نتاع التسجيل نتاعك تنجم تسبب في حرائق أخرى فيما بعد حتى على مستوى التنوع البيولوجي معناها ثم حاجات شوف ثم حاجات تخلوها لأهل الاختصاص وإحنا أنا في مجتمع أنا حتى أنا عمري ما قلت أني خبير لحتى شيء أنا نشف في المجتمع مدني عندي 10 سنين في التسجيل ونتشرف اللي كان ثم تأثير معناها من المهندسي معناها الإدارة العامة الغابات من مختلف الخبراء معناها في الجامعات التونسية هم اللي يورينا هم اللي يجربوا معنا هم اللي يقولونا كيفاش وإحنا نتبعوا مش معناها نحك راسك ونهز ونغرس معناها
0: كيما ما هو كيما قلت لك أنا معناها فما كل حماس وفما حتى إحنا بدنا ما كيف الكل حرقة واحد معناها
2: نعرف أما حاجة به الحماس هذيك يلزم
0: أما المسج الرزانة به يا زيد
2: رزانة أما حتى الحماس أنا ما نحبش نفشلهم
0: لا
2: على العكس يلزم نستحقوا الحماس هذيك أما نستحقوا في بطريقتين أولا كي نخدموا بطريقة صحيحة وثانيا الدوام الثبات نفكر مرة أخرى راهي عملية التسجيل ماهيش متاع يوم واحد ماكش تجي تغرس نهار وتمشي على روحك
0: هو شنو اللي يصير توا مثلا في في في التربه علاش مثلا ما لازمناش نزرعوا عليه
2: هم علاش مثال صغير هم راه ساعات ثم موجود ديجرين ولا موجودين في التربه هم بيدهم بعد احنا نستناو اول مطره اللي هي بعد تولي التربه تخلف مثلا تخلى ما اشجار تبدا تنموت ويخرج معناها انواع جدد ممكن انت مثلا كي تجي تحفر تقلب التربه ذيك معناها دونك تكسر البروسيسوس هذاك اللي يصير بصفه طبيعيه وايضا حتى لي سبيس معناها إذا كنت تحط أنت من مثلا ديزي سبيس تروبيكال ولا ديزي سبيس مثلا غازية أنواع غازية مثلا اللي يضر التربة يبدل التركيبة الكيميائية متاع التربة وأيضا ما يخليش النباتات زادة الأصلية الغاديك اللي تنبت بطريقة طبيعية تمشي دونك لذا يلزم التدخل يلزم يكون مدروس هذا مثال صغير معناها
0: معناها إحنا توا أول حاجة نقعد ونستنيه في التقييم العلمي
2: نستنيه ويكون يعني... نعمل خاطر زادة ثم كونسيبسيون ثم زادة كيفاش مثلا الغابة ذيك كيفاش مثلا باش نقسموها كيفاش باش نعملوا الطرائد النارية كيفاش الحريقة ذيك معاش تنقص يعني ما نجمش نقول معاش تتعاود معناها خاطر ما نعرفوش لكن على الأقل تكون أقل حدة وندخلوا وعلى فكرة نفس البلاصة ذيك راهو ميرا بحثها عندنا أكثر من 40 هكتار تحرقوا في 2019 وبدينا فيها مع إدارة الغابات عندنا سنوات من 2022 وقاعدين نشجروا في حبة ذي نبدأ بك المنطقة ذيك اللي تحرقت القديمة فهمتي
0: واللي هي توا الحمد لله معناها لباس هي لا
2: هي لباس توا بدينا دونك بدينا في التسجيل دونك زرعنا الغاديكا أكثر من 40,000 شجرة
0: ما شاء الله
2: والريزلتا معناها ممتاز لكن مازالوا بلايص سخين معناها معرين خاطر مشكل تاع إيروزيون ندخلوا في البلايص هذيك ونستنوا التقييم العلمي وبعدنا حاضرين الكل باش نخدموا
0: معناها نضمر واحنا نحطوا اليد في اليد
2: نحطوا اليد في اليد وثم برشا بلايص نفكروا ثم زاد ملولة عندها أكثر من عامين في تبرقة زادت حرقت يلزم تدخلوا ثم برشا بلايص في التراب التونسي معناها موجودة ويلزمها تدخل مش خاطر أنا نفهم ممكن إعلاميا تم تسليط الضوء على جبل الناظور خاطر هو كان قريب برشا من السكان وكان أيضا زاد هو وجهة سياحية بامتياز لأغلب التوينسة ومفخر التوينسة الكل هذيك علاش ممكن كان التعاطف معها أكثر لكن ليرة وثم بلايص أما أكبر
0: تستنى فيكم
2: فهمتني خلنا نبدأ في الليد في الليد نبدأ بالبلايص هذيك فهمتني والباقي إن شاء الله فيه خير ربي يسهل فيه
0: ربي يسهل في كل ما هو خير ربي يفضلك حسام حمدي ناشط بيئي كما قلنا رئيس جمعية سولين جرين يعطيك ألف صحة
2: يعطيكم الصحة
0: ربي يفضلك يا سيدي تنورنا في كل وقت يلا نرجعوا لكم إيكو ناتور إيكو ناتور
3: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك اف ام
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان

0: L'IFEIDET, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. Al-Ahad, 2 août 2026, العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزايكا.

0: صندوق عجب.
1: بالله انا سؤالي يا صندوق العجب والغلب بصاب المسؤولين تسمع فيه يا اخي سامحني مورا قتل اسعار ما تدورش في الجراند سيرفاس ما تشوفش الكاليتا متاع السلعه يا ولدي غاليه غله ما تتهزش بمقص النار الناس ممكن تلوحها 7000 وشيلوا الفوق من 5000 6000 7000 ما تتاكلش خاصه تبدا تفرز في صندوق كم باش تلقى قاعدتين ولا ثلاثه يا اخي نورمال انتوما يا اخي ما تراقبوش اسعار مخياليه من غاتي من وراء العجب.
2: بالله نقل جميع نتاع ياسمين الحمامات عليهم مش ماهوش الحكم مراقبهم يتجاوزوا في المنطقة يحوسوا كما يحبوا ويهزوا في التوريس يحبوا المنطقة واحد موجودة نتاع ياسمين الحمامات هذاك حاب نسأل عليها سؤال.
3: بربي يا موزايك بربي بربي بربي جيبونا مسؤول من الكنام خلي فهمنا علاش ما عادش يخلص ماناش نحكيو على اللي بعد دفعناها مراقب في الجوان هذا دفعوا من ابريل ومن مايو ومن مارس والفلوس موجوده في الاقراء لكن ما صبوش هي عادي فهمونا علاش ما عادش يحبوا يخلصونا خلي الواحد يدبر راسه خلي الواحد يعتاد بلي واحد رترتي ودفع لك 500 و 600 الف وجاي 3 شهور اخرين ويزيد 3 شهور في 3 شهور قول ما عادش باش نخلصوا خلي ما عادش يبعثونا خلينا نمشوا نقيدوا في السبيطارات وقو ربي الخليفة عليه اللي دفعنا وبارك الله فيكم.
4: ألو صباح الخير يا موزايك أنا عواطف من نابل وديما نكلمكم ونهني العزيز عليا بعيد ميلاداتهم واليوم نحب نهني روحي أميرة يا بنت نحب نهني روحي بمناسبة عيد ميلادي اليوم ونتمنى روحي كل عام وأنا حية بخير وإن شاء الله ربي يسعدني بصحة

صندوق عجب. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع ميرا على موزيك فام.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور, نسلموا على كل مستمعينا. اخلطنا لساعتنا الأخيرة, ساعتنا السادسة. أسيتش عنا فيها, عنا فيها توتوبسيون كالعادة والعويد مع أركان بن فضل, عنا فيها إدبارة سيفي مع الشيف وفيق, وعنا فيها بروجرامك لجندا تاع سهريات تاع الليلة في مهرجاناتنا. نجيو للموزيكا باش نسمع كوكتيل تونسي بصوت الفنانة صوفيا صادق. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك, احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
3: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمه, دي جي بارادوكس البلجيكي و12 دي جي موجا وحده من 31 جويليه ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعايه جامب بارك وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الإحصائيات حول انتشار داء السكري من نوع 2 في تونس والتي تضمنها دليل محي للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تشير إلى أنها كانت تقدر ب 9.9% سنة 1996 لترتفع إلى 15.1% في 2005, ومن المتوقع بلوغ نسبة 26.6% في أفق 2027 فضلا عن كون 27.4% فقط من المرضى يتابعون رعاية صحية حول المرض. والهيئة تدعو في دليلها إلى ضرورة إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات, وإلى ضرورة التوقي من داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون المشبعة والسكريات إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. مصالح بلدية سوسة تنفذ أمس جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة لها بنظر, تمثلت بالخصوص في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مختلف الفضلات بهدف تحسين المشهد البيئي والمحافظة على نظافة المحيط. وبلدية سوسة تؤكد في بلاغ أصدرته أمس أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة, وأنها ستواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. في تطورات شان الدولي, وكالة فارس الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر عسكري مطلع قوله بأن التقارير الإعلامية بشان مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة وأن المضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية وفق قوله. السلطات الإسبانية تبدأ أمس تركيب حاجز بحري عائم قبالة مدينة سبتة في محاولة لمنع تكرار موجة العبور الجماعي للمهاجرين والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا, فيما الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية والعدل الثلاثاء الموافق للرابع من أوت الجاري لبحث تداعيات الأزمة وسط انتقادات إسبانية لقرار إيطاليا تعليق ترتيبات شنغن مع مدريد لمدة شهر. وكالة البحث والإنقاذ الأندونيسية تقول في بيان اليوم أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولازال 44 آخرون في عداد المفقودين أثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الأندونيسية. ختاما, كوريا الجنوبية تسجل اليوم أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية. وقالت الهيئة أن الحرارة في مدينة يانغسان في جنوب شرق البلاد بلغت 42.5 درجة مئوية لتصبح بذلك بؤرة لموجة الحر التي تجتاح البلاد حاليا، مع تجاوز درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك FM.

0: 11:16 دقيقة يلا خلطنا الموعدنا مع أركين بالفضل إكسبير أن أوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمعوا توا في توتوبسيون
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
2: توتوبسيون مع أركين.
0: يا صباح النور يا صباح الخير اهلا وسهلا بك اركين.
3: اهلا ميرا مرحبا
0: لاباس عليك.
3: الحمد لله
0: الحمد لله. البارح قلت فما ماركه حلوه باش تحكينا عليها
3: جينيسيس لو لوكس من عند يونداي من كوريا.
0: ايوه
3: لو لونسمون اوفيسيال صار ساي جينيسيس اوفيسيالمون باش تدخل تونس باش يكون لو لونسمون ان شاء الله في موات سبتمبر. فما اون كونفنسيون تصحت بين الفا يونداي موتور وبين جينيسيس انترناسيونال 17 جويلي اللي فات وساي جينيسيس ديبارك اليوم بونتيتي كاملة مستقلة دي زي سافي سبيسيفيك حاجة معناها واحدة دي شوروم وحدهم حاجة حلوة برشا. الماركة قوية ميرا ماركة معروفة عندها ليزاديب تمتاحها. الماركة هذية بديت بموديل متاع كراهب لو يونداي جينيسيس عام 2008 عام 2015 استقلت كومبليتمون وليت ماركة وحدها تخدم لفواتور دو لوكس من عند يونداي. دونك هالامبيسيون الكبيرة هذية اللي تحب تحط يونداي ان كونكورنس مع مرسيدس بنز مع بي ام دبليو مع اودي مع الماركات العالميه المعروفه بالبريميوم بدات من عام 2015 ونجحت. الكهرباء قاعده تبيع برشا ارقام حلوه ارقام متصاعده قاعده تزيد في الخليج عندها ريزاديب تمتاحها في كوريا في امريكا شمال امريكا زاد كندا وامريكا بدات الكهرباء تلقى معناها رواج كبير برشا. الماركه هذية الحقيقه عندها فلسفه مختلفه مانيش نحكي ولا كهرباء عاديه نحكي ولا كاستمر اكسبيرينس ياسر ياسر اورينتي للوكس اورينتي للكليون تاع جينيسيس اللي هو مختلف واللي هو يطلب من الكهرباء اكثر من الحاجه العاديه والحاجه الموجوده. دونك اليوم هذه هي الفلسفه تاع الماركه هذه. كل شيء كان بازي على لو كونسيبت كوريان سونيم اللي هو معناه

0: زادة، هذوما الموديلات تقريبا. وهيونداي اليوم تحكي على موديلات باش توصل لعشرة موديلات سريعا جدا، باش يكون فما معناها شوا كبير برشا. الديزاين مختلف جدا ميرا، الكهرباء عندها ديزير دو بنتلي، الكهرباء عندها ديزير دو داستون مارتن كي تشوفها من الـ من الـ من البارتي الخلفيه نتاعها. الانتيريور ياسر مزيان مخدوم بطريقه معناها راقيه وراقيه جدا. دونك اليوم نشوفه في حاجه مختلفه، كالندر كبير، كاروسخي مخدومه سكولتي، ديزاين معناها بالحق ملي تراها الكهرباء تعطيك ان اسبي دو لوكس. دونك النتيجه ريكونيسانس كبيره برشا من عند les amateurs نتاع الكراهب لوكس نتاع لي فواتور بريميوم، و بوزيسيونمون قوي برشا معناها خذيتو جينيسيس، تكنولوجيا امباركي قويه برشا، كوندويت سيمي اوتونوم، افيشاج تيت اوت، لي كاميرا بانوراميك، السسبنسيون بيلوتي، لي سياج ماسون ميرا كراهب معناها هذوما فيهم لوكس كبير برشا، كان الكرسي نتاع الكراهب يعمل لك مساج كامل وشامل، يخلي السائق ديما مرتاح وديما في الكونفور. نرجعو سي ان انفيتي دونور حسب الفلسفه نتاع جينيسيس. لا سونوريزاسيون ياسر قويه كيما يعرفوا يعملوها الانجليز، كيما يعرفوا يعملوها الالمان. دونك الكوريين اليوم قاعدين يضربوا في النيش هذايا، عارفين روحهم شنو يلوجوا. لي ميزاجور نتاع لي سوفت يسيروا ا ديستانس بطريقه مستقله من غير ما تمشي لليزاتوليي. امباكت كبير باش يكون الماركه هذه على السوق التونسيه ميرا، على الناس اللي يحبوا اللوكس، على الناس اللي يحبوا الكراهب الباهين. ديفي كبير اليوم اغولفي جينيسيس اليوم، ياسر ماخذه معناها ثقه في روحها في العالم، وقاعدين نراو في الشيء هذا قاعد يتكرس في الاسواق الكل، وباش نشوفوا حاجه مختلفه نتصور في تونس ادابتي للسوق التونسي، ونتنبؤوا اللي المبيعات باش تكون محترمه محترمه جدا في لا كاليتي دو برودوي وفي القوه نتاع الماركه هذه اللي قاعده تاخذ فيها خاصه في الاسواق الخليجيه.
1: خرق العاده، نشكرك برشا يا ركين، نقابلوا احنا الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: الجمعه الجايه ان شاء الله،
1: مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم. توت اوبسيون مع ركين.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نضيف ويدوم.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزاي.

0: 11:26 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، يلا خلطنا الفقرتنا إدبار سيفي.
1: إدبار سيفي، إدبار سيفي مع الشيف وفيق.
0: ايوه هاوكا مع الشيف وفيق. اهلا اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، لبس عليك وسهلين. الحمد لله.
0: أيوة منورنا يا سيدي.
2: اللهم صل على النبي.
0: ومنورنا معاك زد الشيف محمد طليل كيكلي. اهلا وسهلا.
2: الاختيارات اليوم تاع نهار لحد في البوالور، في البوالور قررنا مش نحضروا جينيراسيون تاع البوالور.
0: أيوة.
2: بدو نحن طالعين.
0: ربي فضلك. ربي فضلك، ربي يبارك لي الستر.
2: طليل سي ان جون ديناميك ومغروم ومخميخ ويحب الكوجينه، وحتى كي يحكي على الكوجينه سي سي اونتون.
0: يا سيدي نحبوا نسمعوا. طليش نحويلك.
3: الحمد لله.
0: لبس عليك.
3: الحمد لله.
0: مغروب بالكوجينة.
3: مغروب.
0: من وقت ايه؟
3: من انا صغير.
0: من اللي انت صغير. تحب مالح ولا حلو؟
3: مالح.
0: مالح. ايوه ايوه. باهي سيدي نبداو بالمالح.
3: نبداو بالمالح.
0: اه عطيتنا هكا حضرتنا رسيتات.
3: حضر.
0: حبوا فيهم ابتكار. هاي سيدي باش نبداو. سلطة ولا حاجة؟
3: اونتري سلطة.
0: هاي اونتري سلطة. هاي.
3: اي ساعة نحب نقدم تحية.
0: اي ماله.
3: لامي وبابا
0: ربي يفضلهم
3: خليهم لاصحابي.
0: اي سيدي ربي يفضلك.
3: سلطة. ونبداو في اللونطري. انا بروسكيت كروفيت خوخ.
0: ايوه
3: نبداو بالخبز.
0: الخبز
3: قصو خشين.
0: أي.
3: خاطر نحطوه على البوله.
0: اي
3: سخنوه بالكدا.
0: اي
3: نعملو له مركاج باش يتحرق.
0: اي
3: لين
0: يتبشمت.
3: معناها يتبشمت.
0: يتبشمت.
3: يتبشمت. باش كي نحطوا عليه لي زانغريديون تاعنا ما يتبلش.
0: صحيح. اي
3: ومن بعد نقص الطوماطم تاعنا مع شويه بازيليك.
0: هي.
3: ولا معدنوس.
0: هي.
3: وسيل وبوفر. هي. شويه ثوم.
0: شويه ثوم وطماطم نقصها جيده.
3: جيده.
0: ايوه
3: باه. ومن بعد ناخذ الشفريت تاعنا.
0: اي
3: كالجويده هذيك اللي موجوده توا في السوق.
0: أيه.
3: كيلو ب 8000.
2: رخيصه دي.
3: رخيصه.
0: سمح لي حتى من الاسعار. في الاسعار
2: بوب كورن. الكروفيت الصغيره هذيك بوب كورن.
0: بوب كورن. اي
3: نوصوا عليها بيننا ما يسالش. نقشروها ونحيو الاساسول نتاعها.
0: اي
3: وبالنسبه للكويسون نتاعها ميم با تسخن البوالا تحطهم وتخرجهم تك تك.
0: اي بتشم هكا شويه برك هي
3: سخانه. تشم ريحه السخانه كا.
0: ايوه اي
3: ومن بعد عندنا البيش نتاعنا. تحب خوخ بطبقيه ولا خوخ العادي؟
0: اي
3: نقصوا نحيلوا القلب، نقصوا ديلامين، نقصوا كل قيدات.
0: حاجات هكا
3: حاجه جويده.
0: جويده.
3: ومن بعد كنحطوا ناخذوا الخبز نتاعنا اللي حطيناه.
0: اي
3: نحطوا فوق الطماطم.
0: اي
3: ومعها الكريفيت.
0: اي
3: ومن بعد نحطوا فوقها
0: الخوخ.
3: الخوخ نتاعنا اللي قصينه قيدات.
0: اي
3: وانا عندي توش الويل دو كوريوندر.
0: ايوه الويل دو كوريانتر.
3: الويل دو كوريانتر.
2: زيت زيت الكسبر.
0: زيت الكسبر. اي وين نلقاوه هذا اليوم موجود؟
3: ما نلقاوش.
0: اي قاعد تما هكا
3: نعملوه نحنا.
0: هذه تاع سر المهنه.
3: سر المهنه.
0: سر المهنه. ايوه به هذا تصور هو اللي يدور الدنيا كلها يقلبها كلها.
3: بالطبيعه.
0: ايوه
3: ناخذوا الويل نتاعنا. ناخذوا الويل نيوتر نتاعنا.
0: اي
3: مع الكوريانتر نغسلوه بالكدا بالكدا ونشيحوه.
0: اي
3: ومن بعد كنحطوا الويل نيوتر ومع الكوريانتر.
0: اي
3: نحطهم في البلا في الميكسور نريحوهم بالكدا بالكدا بالكدا. وناخذ قماش. قطع قماش نظيفه. حطها
0: ولا كومبريس.
3: ولا كومبريس.
0: اي تبدا حاجه معاك
3: حطوا فيها. ونعقدوها ونخليوها تستقطر على روح
0: بشابة الزيت مصفي.
3: بشابة الزيت مصفي.
0: ايوه
3: اي وكل كوريو اندر هذاك اللي نحيوه اللي في بالك انت باش نلوحوه.
0: لا ما نلوحوش. انت جيت معايا انا ما نلوحش.
3: ما يتلوحش هذاك يتشيح.
0: اي
3: يمشي بودر. حط في سلاد نفوحوا بيه ماكله.
0: والله ما شاء الله عليك. والله ما شاء الله عليك. بتحسها حاجه بينا برشا
2: فريشكه. فريشكه بروسكيتا كيما البلانكيت تتعمل بكل شيء اون بلوس لو شوا به.
0: جيت باش نقول لك حاجه. الثوم نحكوه في الخبز ولا نحطوه مع الطماطم؟
3: نحطوه مع الطماطم.
0: نحطوه مع الطماطم
3: كيما تحب. زاد تحك شويه برك.
0: اي
3: خاطر نقول الثوم قوي.
0: الثوم قوي.
3: يخافوا لا يهرب المطعم نتاع البروسكيت.
0: لا
2: كي تبدا عندك حاجه فيها غله دي بريفيرونس الثوم يبدا ابين
0: يبدا شويه مخصوص شويه يبدا. نجيو للبلا برانسيبال.
3: البلا برانسيبال نتاعنا عندنا لازانيا.
0: ايوه
3: مجمره. أي. في المقلى.
0: احكي لنا عليها.
2: لازانيا مجمره في المقلى ماهيش في الفور.
0: ماهيش في الفور.
3: ماهيش في الفور.
0: اي
3: باه لازانيا نتاعنا ناخذوا اللحم مفروم.
0: اي
3: ومعاه ناخذوا شامبينيون.
0: اي
3: بصل.
0: اي
3: شويه ثوم.
0: اي
3: ومعاه جلبانه.
0: اي
3: وكاروت.
0: اي
3: نقليهم بالكدا بالكدا مع بعضهم. أي. مع شويه زيت.
0: أي.
3: نتقليهم بالكدا ومن بعد نحطوها نخليهم يتحمروا بالكدا ونحطوا عليهم الطماط.
2: قداش الكونتيتي تاع اللحم والخضره؟
0: اي
3: ماذا 40% لحم.
0: اي
3: و60% خضر.
0: أيوة أيوة.
2: ميرا فرحت. ميرا أمسى. ميرا أمسى.
0: عليه خاطر زبون أنا نحب الخضر. أنا مش نعملها يقول كلها سفنيريا وجلبينة. منكش الحم. أما خاطر بهيك نعطيه المقادير بس العبيد دي نجم نتبعوا.
3: به. ونخليهم ماذا بينا بالليل حم مفروم نطيبوه ما بين 40 دقيقة 45 دقيقة راهم يتبش ما بين ربع ساعة ولا 4 دراج. صحيح.
0: أيوة هذا ديما يقولها الشيخ وفيق.
3: هذا نطيبوه ما بين 40 و 45 دقيقة. ناخذوا الطماطم الخضراء نتاعنا نبعدونا من الكونسنتري. ناخذ الطماط الفريش نتاعنا الخضراء كزقراو يا ذيك. نرحيوها بالكدا. وبعديك مع شوية سيل وبوفر ونخلطوها على كل الحم.
0: أيوة.
3: نخليوها تيب لين تقر زيتها. وبعديك ناخذوا اللازانيا نتاعنا. نكسروها. ونحطها في الصوص ونقوم شويه ماء
0: شويه ماء
3: شويه برك وماذا بينا ماء دافي
0: ماء دافي
3: ولا سخون
0: اي
3: وبعديك نغطيوها اللازانيا
0: اي
3: وخليوها على راحتها
0: تيب شوي بشوي سله سله كما يقولوا
3: نعطيوها من الاول نار قويه وبعديك نقصوا عليها
0: بعد نقصوا ايوه
3: كي سيبون قريب تيب
0: اي
3: ناخذوا كريم فريش
0: اي
3: فرماج
0: اي
3: ومع شوي بازيليك
0: ايوه هوني بتحفل هوني تبدا الحفله
2: تحس بديت على في النيفو بشوي بشوي بدي بالحم المفروم والخضرة كامل هنا بالكريم فريش لا لا مخميخ
0: ما شاء الله عليك خلاص خميس عليك
3: نخلطهم بالقديم صبوهم خليها ترتاح شوية
0: ايوه
3: صح بشفي
0: صح بشفي جيب تقولوا للديسير
3: الديسير سيربريز
0: هاي سيدي فاجئنا
3: الديسير
0: نستناو فيك
3: حاجة صيفي
0: اي
3: تبرد بها
0: اي
3: ولا هي الفريغولو
0: الفريغولو كيفاش باش نعملوه
2: الفريغولو باش
3: نعملوه انت الفريز هذاك اللي عندنا
2: يبيع في الحومه يبيع في الحومه اللي يبيع في الحومه
3: كل فريز هذاك اللي عندنا في الكونجيلاتور نبداو مخبينو
0: مخبينو تعمل
3: بيه انت جو ولا
2: سايبوه
3: سايبوه سايبوه مثال حروا نحيوا الفريز نتاعنا نحطوه في الميكسور مع شويه ماء ومع شويه قرص واش تحب سكر ولا ما تحبش ولا كثريه يجي ما غير سكر خير
0: ما غير سكر
3: الحلاوه نتاع الفريز خير
0: اي مطعم الغله يبدا خير هذيك
3: نرحيوه بالكدا بالكدا عندنا الليمون نتاع الكلاص ولا تحب
0: حتى ياغورت
3: ولا ياغورت انا بدي في ريفيرونس
0: هو خلي الحق الفوليلي ما لازمش حاجه هكا بلاستيك تتكنج
2: اي صحيح
0: ناخذ حاجه بروفيسيونيل خير
3: دي بريفيرونس كما قبل
0: كما قبل
3: كما حضرتوا علي انتم انا ما حضرتش
0: انا مش حضرنا على شنو انا صغيره انا خاطين يكون الشيف وكراجل كبير انا ليه انا في الطفوله بس ما خرجتش منها
3: شيء ونحصروا
0: في هذا محمد تمام
2: في ساشي
3: في ساشي ونحصروا في الكوان
0: ايوه
3: ونحطوا في الكونجيلاتور
0: ايوه
3: فرح اولاد الحومه خرج لهم صحه وبشفاء
0: محليك خمسه وخميس عليك والله ما سر ما شاء الله عليك ان شاء الله قداش توي مازالك تولي شيف معناه
3: زين ما وليناش
0: اي وقت تولي قد ايه يهزمك من عام هكا انا
3: برشا
0: علاه برشا
3: نخدموا على بعض مازلنا كي حاطين ساقينا في الكوجين
0: ان شاء الله
3: بي تي اس بريمير اني كويزي
0: بريمير اني انتم قد تقراوا من عام انتم
3: انا واحد من الناس باش نقرا خمسة سنين سي
0: بي يتعداو
3: في وعمي بي تي بي وعمي بي تي اس مازال
0: وباتولي شيف
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا
3: مع شيف وفيق
0: مع شيف وفيق ايوه يودي نورتنا محمد طليل كيكلي نورتنا يا سيدي ان شاء الله ناجح وموفق وربي يبارك عليك الصدق
3: عايش عايش
0: خمسة وخميس عليك يعطيك الصحة شيف جمعة جاية
2: اكسلون جمعة جاية جمعة جاية نسعدوا كذا كالعادة نشوفوا أولاد أخرين يفون فير دي شوز باش ندخلوا شوية في الـ في الـ في الأمبيونس نتاع العولة
0: أيوة
2: نحبوا نخليهم يخدموا شوية على العولة خاطر ماك تعرف أوت جاي أوسو جاي
0: أيوة خنعولوا شوية
2: ولا صحيت خنعولوا شوية ومن زاد كيف كيف حتى لجون جينيراسيون تتعلم مش معناها وتعرفوا وتعدينا هي لو ميساج وترومون فوالا
0: أي يعطيك ألف صحة
3: وبلا سامحني أن كرون ريميرسيمون بور لي شيف نتاع فلانسيتو باسكال
0: أيه
3: هو الشيف عابر غربي
0: أيه
3: والشيف بسام برا
0: سلموا عليهم برشا ربي فضلهم
3: عايشك
0: يلا نرجعوا لكم
1: بارا صيافي بارا صيافي مع الشيف وفيق صباح الخير ويكاند

0: بروجرامك بروجرامك
1: رجعنا لكم توا 11:41 دقيقة. يلا نعطيكم فكرة على أهم السهريات اللي بتلقاوها في المهرجانات اليوم لحد 2 أوت 2026. مهرجان بنزرت الدولي، الموعد باش يكون مع الفنان السوري الشامي والفنان التونسي مرتضى فتيتي في سهرية شبابية في مهرجان الحمامات الدولي. باش يكون الموعد مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي بصوته المتميز اللي يجمع ما بين السول والجاز. في الدورة الأولى لمهرجان الصيفي بالملاسين بتنطلق فعاليات المهرجان مع عرض الافتتاح للفنان المصري إيهاب توفيق في سهرة ترجع الجمهور لأشهر أغانيه.
0: بروجرامك صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع ميرا على موزيكا.

0: لكم 11:46 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند. كما تعرفوا السيف متسمي على الجو فرهيد ومع أورانج كل عام يتعدى هيل وحافل والجو يبدأ من اللي تشد اثنية. يا سيدي شدوا عندكم كل كانك عامل بروغرام تبحيرة وإلا تفرهيد اليوم وبش تتعدى على البياج مرنيك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما ذي ساعة. البياج بش يكون هدية من عند أورانج. نعاود ونقول كانك عامل بروغرام تبحيرة اليوم وتفرهيدة وتحب تمشي تعمل غطسة وبش تتعدى على البياج مرنيك ديريكسيون الحمامات ما بين نص نهار وما ذي ساعة. البياج بش يكون هدية من عند أورانج وهكاك اثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون وتعمل جو على كامل النهار. باش تتبعوا جو ما تنسيوش تتبعوا أورانج على الفيسبوك وإنستغرام. أنا شنقول نقول طريق السلامة للناس الكل ويلا جو مع أورانج.
1: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك فم.
1: السيف ما تسمي على الجو على التفرهيد وعلى البحورات ونشدوا اثنية باش نمشي ونعملوا غطسة ونتبحبحوا ونعملوا جو مع أورانج. كل عام يتعدى هيل وحافل والجو يبدأ من اللي تشد اثنية. يا سيدي شد عندك، كان عامل بروغرام تاع تبحيرة ولا تفرهيدة اليوم وباش تتعدى على البياج تاع مورنيك ديريكسيون حمامات. ما قلنا بياج مورنيك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. معناها حتى كان عندك تبحيرة ولا حاجة، أنا ننصحك أقولك برا البياج مورنيك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. وهكا ثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك وانت شيخ وعامل جو، وإن شاء الله يتعدى أحسن ما يكون. باش تتبعوا الجو الكل ما تنسيوش تتبعوا أورانج على الفيسبوك وعلى انستغرام. أنا شنقولكم، قولكم سيسر ويحكم الطريق السلامة للناس الكل، ويلا جو مع أورانج.
0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك.

0: 11:57 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. إن شاء الله تكون الموسيقى نالت إعجابكم، البرنامج الكل إن شاء الله عجبكم. إحنا نشكركم برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام، وزادة على التواصل متاعكم معنا على الرقم الواتساب، وزادة على الاستماع. الفريق الكل يسلم عليكم، الحاج في استقبال التليفونات، منو زميننا في الإخراج الرقمي، غسان زميننا هو معد البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري نسمعناه في الأخبار، حيدر الشين نسمعناه في الرياضة، فاطمة عبد الرحيم موجودة معنا في دقيقة حظة، ميرا العسكري نيوتري بلوس، أركان بن فضل توتوبسيون، والشيف وفيق كان حاضر معنا في دبارة صيفي، والعبد لله نسلم عليكم ونقولكم اقعدوا معنا على الأولى شوي آخر. زميلتنا سوسن الغريبي تسمعها في تبع الموجة. احنا إن شاء الله الويكاند الجاي كالعادة والعويد مساء تاع صباحة عند الأول. يلا باي باي.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل يوم سبت وحد من 6 ل 9 نهار مع ميرا على موزايك فام.
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوجات التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. دراسه تونسيه حديثه عدها مجموعه من الاطباء ونشرت في احد المجلات العلميه المعروفه حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس، تتوصل الى ان النساء اكثر عرضه للوفيات مقابل الرجال في سنه 2022 بسبب امراض مرتبطه بالدوره الدمويه على غرار امراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذيه والتمثيل الغذائيه وامراض الجهاز العصبي وامراض الروماتيزم والمفاصل. وكشفت دراسه التي اعتمدت على معطيات إحصائية من المعهد الوطني للصحة لسنة 2022 وباحتساب مؤشر عوامل الوفيات لدى النساء والرجال إلى أن أسباب الوفيات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال، لا سيما بالنسبة للأمراض المتعلقة بالروماتيزم والمفاصل بمعدلات مطلقة تقدر باثنين، ثم الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي ب1.27، تليها أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائية ب1.22، ثم الأمراض المرتبطة بالدورة الدموية ب1.21. اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تشرع في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة. ووفق أحد أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، فإن دعوة اللجنة للاستعداد المبكر يأتي في إطار الاستجابة للتوقعات التي يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي وعدد من الخبراء بخصوص بروز ظواهر جوية مفاجئة وقوية كالأمطار الغزيرة والقياسية في الزمن والرياح القوية والضباب ما يرافق ذلك من فيضانات خاصة في المناطق المرتفعة. في تطورات الشان الدولي، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش يطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالموافقة على إقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة. وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تعلن إصابة عنصرين من الجيش اللبناني وعدد من المدنيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة عند مفترق بلدة سربين في قضاء بنت جبيل بالجنوب. ومصدر مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني ينفي في تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء وجود أي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن عارية عن الصحة. والمصدر ذاته يضيف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بإجراءاتها العدائية، مشيرا إلى أن مرور السفن لن يكون ممكنا عبر المسار الذي تحدده القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية وبعد الحصول على تصريح منها. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محلي. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك فام لا راديو.

0: تبع الموجة تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية سوسن الغريبي موزايكا فام.
1: هاي بون ديمونش اتوس على موزايكا فام. اي وي نعرف نهار لحد بطبيعته طويل ورزين وزيد سخانة، اما احنا حسب رايكم علاش موجودين لهنا؟ بطبيعة باش نخفوا عليكم القايلة والعشوية ونسيكم في سخانة بالموزيكا المفرشكة ومختلف فقراتنا من اخبار الطقس احوال الكياس وبروغرام والخرجات والسهريات والمهرجانات، باش نذكروكم زادة بموزيكة عام 2002 اللي ما تموتش بالكل في هيت وراوند وورد، نعطيكم اسرار وحكاية الغنيات في حكاية وغنية، واليوم زادة عنا تساكر للربح كان تبعتونا من توا حتكشي للستة متاع العشية وشوي اخر نعطيكم أكثر تفاصيل، وكيف العادة نعملوا عليكم باش تبعثونا تصور لي بياج كينكم ماشيين تبحروا، ملا خذوا تليفوناتكم توا وصوروا البياج وبعثونا على نمر الواتساب 23 513 ألف 23 513 ألف، ناخذوا فكرة على أحوال البياج. راني قاعدة نستنى في تصوركم تمشي واش تعملوها بينا، ما تبعثوش على 25 بلوتو 23 513 ألف، سينو احنا معاكم كيف العادة كيف كاملة بلا كيف التكنيك، أيوب في الديجيتال، مكرم في ستاندار، غساس الغريبي أو ميكرو معاكم لستة متاع العشية في تبع الموجة. اي سي بارتي مع جي بولفين تونتو، أما نخليكم توت سويت مع رايان كاسترو كابو غانغستا في لايف.

جيت بسين اسماعيل نجمة على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايد بوان روت بوان روت. اي توت سويت باش نعطيكم فكره على احوال الكياس. دونك كانك ماشي تبحر في بنزرت فما بوشون في مستوى القنطره نتاع بنزرت, وسعوا بالكم شويه توا تتسرح واللي ماشي لغار الملح ورفراف باش يتعطل شويه في نيفو نتاع عوتجة, واللي ماشي لقليبيا فما سيركولاسيون في مستوى حومه اولاد الشادلي, واللي واخو ديريكسيون سوسه والى الحمامات راهو فما تعطيل شويه في البياج نتاع مرنيق وفي بياج هرقلة من بعد الطريق يتسرح. سينو اللي ماشي الشط بوجعفر راهي السيركولاسيون تري فلويد كيف كيف, زيدا ديريكسيون صفاقس السيركولاسيون زيدا مصرحه على الاخر. وفي السورتي نتاع اوتوروت ارام وانتي ماشي الجربه فما اكسيدون ان شاء الله باللطف يا ربي. دونك اللي ماشي غاديكا ياخو احتياطاته بربي بربي بربي, سيسر ويحكم في الكياس ما تجريوش, وكي يبدا فما الخط مسترسل معناها الخط كونتينيو ما تدوبلوش, وطريق السلامه ليكم. هذه كانت بوان روت. تبع الموجة وهيدي بعثنا ميساج على الواتساب نمره 23 513 ألف, قال لي سوسن راهو الكليم ما يخدمش عندي في الكهرباء, نحب نسمع هكا مرسوم فرشك اي سورتو انا نحب التونسي, نحب التونسي على الاخر, وماذا بيا كان نسمع اغنيه لهيدي حبوبه هذاك عليه شويه اخر استناو. هيدي دنيا وأمينة فاخت وقت يغني ويقولوا عجبين عصابة على موزايك اف ام في تبع الموجة. كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Nouraï et le Pesta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Tabba al-Mouja, kul sebt wahad, min nusf nahar, lissetam tal-ashiya.

0: Smatou Gims, parisienne, à la mosaïque FM, Fitaval, Moujao, Kayet, point péage.
1: Péage. صور وبارتاجي معنا البياج
0: وبرشا برشا صورتوا تصوروا وبعثتونا على النمر متاع الواتساب متاعنا 23513000 كما عملت مروة شيرني اللي بعثت تصويرة البياج متاع مرنيق واللي قالت فيه انه فما حركة ثقيلة. الحكاية هذية يأكدها لنا الصادق أمراه ما فماش بوشون الكراهب كمام صحيح اللي فما صف مي كمام قاعدة الكراهب تتسرح بشوية بشوية. دونك زيدا مرسي السامية اللي بعثت تصويرها حتى هي من بياج مرنيق. رضوان العيادي تحية ليه بعث حتى هو تصويرة نفس البياج يقول انه فما صف طويل اما قاعد يتحرك ديريكسيون الحمامات. زيدا فما برشا برشا بعثونا كما باير مملك اللي هما زيدا شدين لوتوروت متاع الحمامات قالوا انه لاتونت ماهوش كبيرة. مرسي زيدا الفاطمة اللي بعثت تصور تقول فيهم اللي اليوم راهو البياج بلاش راهو غراتوي. يمكن هذاك علاش صفوف تتسرع أكثر من أي وقت. نسلم عليك برشا يا فاطمة. نسلم زيد على رفيقة أعمارة ومرسي لكل واحد بعث تصويرة مباشرة من أي بياج على نمر الواتساب 23513000. هذه كانت بوان بياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج.
0: ونذكركم زيدا اللي نمر الواتساب راهو مفتوح ليكم انتوما. كان عندكم اقتراح متاع غنية, كان عندكم ديديكاس وإلا أي حاجة تحبوا تقولوها مرحبا بالميساج متاعكم على 23513000. كيما ياسين اللي قال راكم منسيني في الغربة ديما ديما نسمع فيكم توا لو أنه أنا كي كنت في تونس الحقيقة ما نسمعش برشا أما ديما ديما برانشي توا كي في الغربة. ربي يوصلك إن شاء الله بالسالم ويرجعك من غربتك سالم يا ياسين. كوتي موزيكا استنيو استنيو رانا عايش وأحمد عدوية وقت يقول الناس الرايقة
2: في دورته الأولى وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وولاية تونس. مهرجان الملاسين جو يفتح أبوابه لكبار نجوم الفن والطرب في 5 سهرات استثنائية. البداية يوم 2 أوت مع النجم العربي إيهاب توفيق في سهرة مليئة بأجمل الأغاني والذكريات. وتتواصل العروض مع النجم جنجول وصوت الأغنية الشعبية وليد التونسي وسهرة مميزة للأطفال مع سامي دربز. ويزدل الستار يوم 6 أوت بحفل ضخم يحييها النجم التونسي والعالمي بلطي.
3: ألو ألو ألو يا عمري وينك.
2: المكان الملعب البلدي بالملاسين. كونوا في الموعد في مهرجان الملاسين جو بمساهمة ماء ديليس, قهوة بن يدر, البنك التونسي للتضامن, اتصالات تونس ومزيكا فام.
1: تبع الموجة.

0: رامي عايش وأحمد عدوية سمعتهم في الناس الرايقة على موزايك فم في تبع الموجة وقاية دقيقة ميتيو ميتيو وأروى بعثت مساج على الواتساب متاعنا 23513000 قالت إلي الكونجي متاعي راهو يبدأ غدوة ونحب نمشي نصيف ونبحر ونهز العائلة زعم البحر يعاوم غدوة إلا ليه وزعم الدنيا باش تكون شعلة فيها النار سخونة نعدي الوقت في الدار تحت الكليم ولا كمام نخرج نتفرهد وإلا ليه الحقيقة أنا راني ما نجمش نجاوبك بار كونتر صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي نجم هو يجاوبك أهلا وسهلا بك صبحي
1: أهلا وسهلا بك أختي سوسن تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات مزيك
0: أوه هي للمقدمة متاعك صبحي ها؟ مرحبا بيك صبحي
1: وبيك عايشك
0: دونك أروى وبرشة الحقيقة من المستمعين متاعنا بعثونا قالونا إلى ندرا درجة الحرارة باش تكون أقوى من اليوم البحر يعوم وإلى ليه تراه أعطينا فكرة على
1: نعم صحيح هو تقريبا منذ يوم الأمس قاعدين نعيشه تحت تأثير مرتفع على الضغط الجوي درجة الحرارة فينا ساقع الارتفاع معناتها ترتفع تدريجيا ارتفاع عادي معناتها درجة حرارة نتاع فصل الصيف وخاصة نحن في أوسو اليوم ارتفعت تقريبا سجلوا اليوم درجة الحرارة في تونس العاصمة بعد الظهر معناتها كحرارة قصوى 39 درجة ظهر الشهيري اليوم تقريبا بعدة مناطق أقصى بشيكون 42 بطبيعة الحال بأقصى الجنوب البحر بشيكون هادئ تسأل على حالة البحر اليوم وغدوة حتى بعد غدوة معناتها فماش رياح قوية البحر بشيكون هادئ تقريبا على معظم السواحل الكل تقريبا من الشمال حتى الجنوب كذلك البحر قليل الاضطراب أكثر حاجة معناتها باش نحسوها أكثر يمكن ارتفاع في درجة الحرارة نحسوه لكن ماهوش ارتفاع كبير ولا أكثر من الأرقام معناتها العادية لهذه الفترة بكثير حرارة عادية معناتها تفصل الصيف ترتفع غدوة شوية وبعد غدوة تقريبا درجة أو درجتين على اليوم اليوم 39 يمكن غدوة نسجل 41 ونهار 3 يمكن 41-42 درجة بالنسبة لتونس العاصمة وقد تصل خاصة بمناطق الجنوب الغربي 45 درجة مع ظهور الشهيري ما نحكيوش على موجة حر بطبيعة الحال حرارة عادية ماهيش كما اللي صارت في الفترة السابقة نطمنوا العباد اللي هي باش تكون معناتها حرارة نتاع فصل الصيف ان شاء الله بداية من نهار الأربعاء نجمو نحكيو على انخفاض في درجة الحرارة اللي باش ترجع لمعدلاتها العادية او حتى اقل بقليل يتواصل طقس الى اخر الاسبوع معناتها معتدل درجة حرارة عادية 37-36 درجة تقريبا وان شاء الله معناتها عطلة آمنة للجميع ان شاء الله
0: يعطيك الصحة صبحي بن أحمد على التوضيحات هذه الكل من المعهد الوطني للرصد الجوي هذه كانت بوان ميتيو
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: واحنا وزلنا معاكم لسته نتاع العشيه تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا برشا برشا شادين الكياس ماشيين يبحروا لو انه زاد فما برشا ناس يقول لك يا خويا انا نحب نعمل التبحيره نتاعي على الصباح هكاك واحد يبدا فرشك اكثر البحر يبدا هايل ما فماش برشا عبيد يقول لك اموا نتمتع وتو نمشي نقيل ناخذك البرج الدلاع ناكل الكسكسي نتاعي ونسمع بيان سور الموسيقى نتاع موزاي كافيه على خاطر الموسيقى راهي باش تكون نون ستوب فيها الشرقي فيها الغربي كل مره نحاولوا انه وفيها الجولد وفيها زيد ليهيت بيان سور على ذكر الجولد توت سويت نخليكم مع مورسو يرجعنا العام 1995 وقت باكشيت بويز يغنيو everybody.

0: واحنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, نسلم عليكم فردا فردا, اي بيان سور ميرسي على كل ميساج قاعدين تبعثوا فيه بيان سور على الواتساب متاعنا 23 513 ألف. كيما ياسين مشيبة اللي يعيش في ألمانيا قاعد يسمع فينا توا, هجر العيشي, قالت اللي هي توا في الكوجينة وشيخة بالغناء اللي ينشط اليوم الفطور كسكسي, وبطبيعة كيما قلت انت برج دلاع, ومن بعد ديريكسيون البحر. خليني أمان برد القائلة, نذكركم اللي توا في تونس العاصمة 37 درجة قبيليكا, عطيناكم أحوال بيان سور الميتيو كيف كيف, زاد عنا بوان ميتيو أخرى شوية آخر نعطيكم فيها درجة الحرارة بالنسبة لشطوتنا التونسية. دونك باش نعطيكم فكرة, كانكم انتم ماشي البنزر تيلا ندرا البحر يعوم وإلا لي هيج وإلا لي. كيف كيف زاد عنا روبريك اسمها وين التبحيرة, كل مرة نهزوكم البحر من بحوراتنا, نكتشفوا بحر من بحوراتنا. ينجم يكون البحر هذيك ما تعرفوهوش, ساعات تحبوا تسهلوا مثلا كي نمشيوا البقعة هذيك فما باركينغ وإلا لا, فما وين ناكل وإلا لا, نهز الباراسول نتاعي وإلا لا. بيان سور الإجابات هذوما الكل تلقاوهم بيان سور شوية آخر في وين التبحيرة. علاش نقعدوا نستنيه وإحنا اي توت سويت ولا توت سويت؟ دونك نخليكم مع وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟
0: برشا توينسا كيف تقول لهم بيجا يجاوبوك قمح, جبال, سدود, أما قليل برشا اللي يعرفوا إنه ولاية بيجا عندها منفذ على البحر الأبيض المتوسط, وفيها واحد من أجمل الشواطئ الطبيعية في تونس واللي هو شط زفيرة. إذا أنت خارج من تونس العاصمة قدامك تقريب ساعتين ونص لثلاثة سوايع, معناها قرابة 170 كيلومتر تمشي في اتجاه نفزة, ومن بعدها تكمل كيكا 12 كيلومتر فقط, والطريق وحده حكاية. غابات صنوبر, هواء نقي, ومناظر تخليك توقف أكثر من مرة باش تصور. وأول مفاجأة تستناك البحر اللي يخرج لك فجأة بين الغابة والخضار, منظر نادر في تونس. شط زوير عرملي رمال ذهبية, ويمتد على شريط ساحلي طويل, ومياهه معروفة بالنظافة والصفاء, واللي يزيد يميزه أنه المنطقة فيها عيون ماء عذب تصب قريب من البحر, وتعطي المكان منظر مختلف على برشا شواطئ أخرى. وإذا جيت بالكرهبة راك باش تلقى فضاءات تنجم تبركي فيها قريب من الشط, أما في أيام الذروة يلزم تجي بكري باش تلقى بلايصة مريحة. وبالنسبة للخدمات تلقى بعض المقاهي والمطاعم الصغيرة اللي تقدم خاصة الحوت والمأكولات البحرية, أما مش كيما الشواطئ السياحية الكبيرة. وإذا كنت مجمعة المصيد, المنطقة معروفة زادة عند برشا هواة الصنارة خاصة في بعض النقاط الهادئة. ومن أجمل اللحظات في الزويرة الغروب, الشمس طابت على البحر وقدامك الغابة من جهة والبحر من جهة أخرى, منظر يخليك تنسى الوقت وتفهم علاش برشا ناس يسميوها من أجمل الزوايا الطبيعية في تونس. ينعم بيجا عندها بحر, ومش أي بحر, عندها شط الزويرة, الوجهة اللي مازال برشا توينسا ما اكتشفوهاش, ويمكن تكون هي تبحيرة الويكاند الجاي.
1: وين التبحيرة؟
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: L'IFEIDET, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

حبيب غلبي نسمعتوها من عند أصل النصري على مجاي كفام في تابع الموجة وقاية هيت أراوند وورد. هيت أراوند وورد. هيت أراوند وورد. اوكي باش نرجعوا بالوقت للجمعة هذية من شهر اوت عام 2002 نلقاو سيف من اقوى المواسم الموسيقية في بداية الالفينات راب روك ار ام بي ونبداو مع المرتبة الخامسة واللي خذيتها بنوتة صغرونة اسمها افريل لافيني اصلها من كندا عمرها 17 سنة خرجت هير فيرست البوم اسمه ليت جو منه نلقاو كومبليكيت

وكي نقولوا صيف 2002 نذكروا طول غنية Hot in Here لنيلي والكليب اللي فيها كالجملة الشهيرة The roof, the roof, the roof is on fire. سقف راهو شاعل من هذا اكستريم غنية Hot in Here نيلي.

ملي ترينو حتى هو ما حبش يسكت ما شاء الله عليه. دونك في المرتبه الثانيه نلقاو غانغستا لافين من عند ايف واليشيا كيز اكستريم من البوم ايفولوشن واللي بعت منه اكثر من 5 ملايين نسخه في العالم.

وأكثر أغنية ضربت كما الجمعة هذية من عام 2002 هي أغنية إمينيم Without Me واللي اشتسموها توت سويت على موزايك FM في تبع الموجة.

0: Around the World. Hit Around the World. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: النص النهار وتسعة وخمسين دقيقة، احنا وزلنا معاكم لستة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وهدي من نيبل بعثت مساج على واتساب على نمرو 23 513 ألف، قالت لي انا راه بعد الفطور باش نخرج، دونك ما نعرفش شنو احوال الطقس. بيان سور بليكا كان معانا صبحي بن احمد من المعهد الوطني لدراسة الجو، يعطانا شوية تفاصيل وشوية اخر كيف كيف فما غابيل لدقيقة ميتيو. زيد نعطيكم احوال الكياس كوتي موزيكا لهنا في تبع الموجة. استناو توليت وقت تقول ولا ورقت يقول ولا الحب جاني وهي جتني دلوقتي حالا. اسمها أميمة، تسمعها توتشيت في الأخبار.
2: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai et le Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنظمة التونسية للأطباء شبان تعرب عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار للاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، في خطوة تعتبرها قرارا ارتجاليا ومتهورا يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية وضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. ويأتي هذا القرار رغم ما شهدته المنصات الرقمية السابقة التابعة لوزارة الصحة من أعطاب تقنية وإخلالات أثرت على حسن سير الإجراءات الإدارية، ورغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والمتمثل في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واضطرابات شبكة الإنترنت، وهي عوامل من شأنها أن تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وأن تؤثر مباشرة على سلامة وشفافية عملية الاختيار وفق المنظمة. والمنظمة تحمل المسؤولية لوزارة الصحة عن أي إخلال أو عتب تقني أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو ضرر قد يلحق بأي طبيب شاب أثناء عملية اختيار الاختصاصات. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي يؤكد خلال جلسة العمل التي خصصت لاستعدادات السنة الدراسية 2026-2027 أن قطاع التربية بجندوبة يشهد انطلاق 80 مشروع صيانة للمؤسسات التربوية. والرحال يضيف أن هذه المشاريع موزعة على مختلف معتمديات الولاية بين مؤسسات الأساسي والأعدادي والثانوي، مؤكدا وجود متابعة دورية لاستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تقدم الأشغال بها واتخاذ الإجراءات الكفيرة بحلحلتها بما يضمن إنجازها في الأجال المحددة وفق المواصفات المطلوبة من أجل تحسين ظروف الدراسة ودعم المنظومة التربوية بالجهة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع نظرائه بالكويت والسعودية والأردن جهود خفض التصعيد، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. اليونان تواجه جبهات متعددة وتزايد في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة أثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة جنوب لبنان. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك أفنبونات، والمشوار يتواصل مع سوس المغربي ومراد وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس
0: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوس المغربي، موزايك أفن.

0: تلية الحب جاني قديش نشموا عليه الريحة متاع الثمانينات، وعلى ذكر موزيكة الثمانينات شوية آخر سلومه محضر ميكس عالمي تسمعوه شوية آخر سينو شوية آخر باش نعطيكم زيادة أحوال الطقس وأحوال الكياس. ملا خليكم ديما برانشي على موزيك اف ام.
1: تبع الموجة
0: وسلمى توبة مباشرة من الكوجينة متاحة قاعدة طيب في عجة، ديجا بعثتنا التصويرة بتاع العجة متاحة وبعثتنا الميساج بيان سور على واتساب موزايك اللي هو 23 513 ألف. قالت أنا سمعت موزيك التوليد ما نعرفش عليه، جي المخي حكيم. أنا ماذا بيا نتذكر السهريات متاع التسعينات وقت كان حكيم يغني الودة حلو وإلا زيدة ولا واحد ولا ويا. أي هذه هي الموزيكا اللي تشطح، هذه هي الموزيكا اللي تعمل أمبيانس كبيرة على الاخر سورتو للناس اللي ناوي القايلة. دونك اكهو ما تقايلوش، خليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. هذه تبع الموجة
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

كالدورة معنا باللبناني تحويسة هكا غنى نصيب زيتون على موزي كفام في تابع الموجة وقايد بوانغوت بوانغوت. Et tout de suite, je vais vous donner une idée de la KS. Donc, كانك direction Benzart ou elle مروح منها فما بوشون صغير في نيفو القنطره نتاع بنزرت وللي ماشي لغار الملح باش يتعطل شويه في النيفو نتاع عوزجه سينو للي قاصد ربي القليبيا والا مروح منها ننصحكم تجيبوا على منزل تميم قربه تخرجوا على نابل على خاطر فما ترافو سينو العكس دونك خذوا خارج التركي الرون بوان نتاع مدخل نابل دوروا على اليسار تلقى الحزاميه نابل ودور من بعد على الشعبين ولا دار شعبين الفهري ومن بعد بني خيار ومن بعد قربه ومن بعد منزل تميم باش توصلوا لقليبيا سينو للي ماشي الحمامات ولا ماشي السوسة نذكركم اللي راهو البياج اليوم راهو غراتوي هذاك علاش ما فماش خنقة كبيرة في النيفو متاع البياج سيسر واحكم واحدة واحدة في الكياس وخليكم ديما برانشي على موزاي كفام هذي كانت بوان غوت تبع الموجة وشوي آخر نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة للناس اللي التوا مازالت ما مشيتش

بحر سينو زيد للناس اللي تقول لك انا نحب نعمل تبحبيحه صغيره من بعد الفطور. صحه بشوي ليكم انتوما. كوتي موزيكا استنوا جيت لاكي من عند دافت بانك. اما توت سويت احمد سعد مكسرات.

0: سمعتوا دافت بانك لكي على موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: ماضي ساعة 31 دقيقة يا ندرا في الوقت هذا شنو قاعدين تعملين؟ فما ناس شادين الكياس ماشيين يبحروا، فما زيدة اللي قاعدة توا في كوجينتها قاعدة طيب، وفما اللي سيبون غسلت معونها وقاعدة تسمع فينا كما انتصار اللي بعثت لنا مساج من باردو قالت فيه اللي تحب تسمع الموسيقى الشرقي، هي راهي من هواة الموسيقى الشرقي هذاك عليه شوي آخر نسمعوكم مهرجان إخواتي، وفما زيدة ناس اللي يحبوا الموسيقى الجولد. أنا واحدة الحقيقة من أحباء الموسيقى هذية، ذاك علاش اخترت لكم أغنية سمعناها برشا في المونديال. هي أغنية قديمة من عند لا شانتوز إيطاليان غالا اللي عام 1996 خرجت فريد فروم ديزايا، واللي تسمعها على وزي كثم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار لحد 2 أوت الموعد بش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز، بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية من خاصة بيه ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار لحد 2 أوت في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: تبع الموجة.

0: كفهم شي تبع الموجة وقاية دقيقة ميتيو
1: ميتيو
0: وإذا كنت باش تخرج اليوم تمشي للبحر ولا باش تشد الكياس ركز معنا دقيقة على خاطر عنا آخر تفاصيل الطقس لنهار اليوم لحد 2 أوت من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك الجو اليوم باش يكون مغيم جزئيا في أغلب الجهات، أما في العشية اسحاب باش يتكثف خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب، ومعها تنجم تتكون خلايا رعدية وتصب أمطار في بعض البلايص. وبالنسبة للبحر الأخبار هي باهية، البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاثير، يعني الظروف بتكون مناسبة نسبيا للخرجات البحرية مع ضرورة متابعة أي تغير في الطقس. أما أهم حاجة اليوم هي الحرارة، دونك بتزيد ترتفع على السواحل وفي المناطق المرتفعة تتراوح بين 34 و 38 درجة، أما في المناطق الداخلية تنجم توصل بين 39 و 42 درجة مع إمكانية ظهور الشيلي في بعض المناطق. وبطبيعة إذا باش تخرج في عز النهار ما تنساش تشرب برشا ماء، حاول تبعد على الشمس بين نص النهار والأربعة متاع العشية، وإذا تسوق رد بالك خاصة في الجهات اللي تنجم تشهد سحب رعدية. وتو باش نعطيكم فكرة على درجات الحرارة في شتوتنا، في المرسى جمرت سيدي بوسعيد كرتاج 32 درجة، بنزرت 32 درجة، في الحمامات 34 درجة، كيف كيف زاد في سوسة نفس درجات الحرارة، في قليبيا والهوارية 33 درجة، 35 درجة في المهدية، 36 درجة في صفاقس، وفي جربة 34 درجة. كما قلنا لكم البحر جنرالمون باش يكون ماهوش هايج يعوم، ردوا بالكم على رواحكم على صغيراتكم. هذه كانت بوان ميتيو.
1: تبع الموجة
0: ماضي ساعة واربع واربعين دقيقة، احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. نذكركم اللي باش يكون عندكم زوز مواعيد الميكسوات، عنا ميكس شرقي باي سلومة، وعنا ميكس غربي باي دي جي ريحان شوية اخر. سينو شوية اخر باش نحكي لكم على سر وإلا قصة اغنية بيلي جين المايكل جاكسون، حكاية اغنية تسموها شوية اخر على مزاي كفين في تبع الموجة.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: Ifeh Hidet, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. Al-Ahad, 2 août 2026, Al-Ashira Leylan, بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
1: تابع الموجة.

رجعنا العام 2002 مع غنية روبي داريانكي تانتي تو تاتش على موزيك اف ام في تبع نوجة وقاية حكاية غنية. شنو تعمل كان تلقى كل نهار جوابات من مرأة تقول لك انت بولدي وهي مصرة رغم انك متأكد اللي الحكاية مش صحيحة؟ الحكاية هذية صارت فعلا مع الكينج اوف بوب مايكل جاكسون ومنها خرجت واحدة من اعظم الاغاني في تاريخ الموسيقى بيلي جين. القصة بدأت في بداية الثمانينات، وقتها مايكل جاكسون كان نجم عالمي وين ما يمشي يلقى الاف المعجبين. اما من بين هالمعجبين كانت فما امرأة تبعث له رسائل باستمرار وتأكد له اللي هو والد توأمها. الرسائل كثرت وولت مزعجة، وحتى عائلة مايكل تأثرت بالحكاية. مايكل قال بعد سنوات انه بيلي جين مش اسم امرأة حقيقية، بل شخصية تمثل اكثر من معجبة كانت تدعي علاقات او قصص مع الفنانين. وفي عام 1982 خرج ألبوم ثريلر وفيه كانت غنية بيلي جين. أما المضحك شوية، المنتج الأسطوري كوينسي جونز ما كانش مقتنع بالغنية، حتى إنه حاب يبدل اسمها وقال المايكل هات نبدلوا الاسم رغم الناس باش يخلطوا بين بيلي جين ولاعبة التنس المشهورة بيلي جين كينج. لكن مايكل رفض وقال لا، الاسم هذايا بالذات هو اللي نحب عليه. وما وقفش الجدل هنا. الغنية مدتها الأصلية كانت قرابة 11 دقيقة ومايكل كان مصر يخليها طويلة، لكن في الأخير تقصت الحوالي 4 دقائق و54 ثانية، وهي النسخة اللي عرفها العالم. وجت اللحظة اللي غيرت تاريخ البوب في 16 ماي 1983، وخلال احتفال موتاون بذكرى 25 سنة غنى مايكل جاكسون بيلي جين الأول مرة على المسرح، وفي آخر العرض عمل حركة ما كان حد شافها قبل وهي المون وولك، الحركة الشهيرة اللي ولت علامة مسجلة باسم مايكل جاكسون، وشافها في الليلة هذية أكثر من 50 مليون متفرج في أمريكا. ومن غدوة العالم الكل كان يحاول يقلد المون وولك. أما توا هيت نحكيو أرقام. بيلي جين وصلت للمركز الأول وبقعد 7 جمعات كاملين نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد. أما الألبوم اللي خرجت منه ثريلر فمازال اليوم الألبوم الأكثر مبيعا في تاريخ الموسيقى بأكثر من 70 مليون نسخة في العالم. يعني من رسائل مزعجة واتهامات ما كانتش صحيحة خرجت أغنية خلدها تاريخ، ومن فوق مسرح واحد وبحركة اسمها المون وولك تبدلت موسيقى البوب للأبد. ويمكن هذايا هو سر الفنان الكبير اللي حاول أصعب المواقف في حياته الأغاني يعيشوا أكثر منه، وهذايا كانت حكاية بيلي جين.

0: سمعتوا The King of Pop مايكل جاكسون بيلي جين على موزيك FM في تبال موجه. احنا مازلنا معاكم لسه تمتع العشية 36 درجة في تونس العاصمة. نحب نسلم على كل واحد ماشي يبحر, فما زيدا برشا منكم اللي سيبون افطر وكملوا, فما زيدا اللي فيكم يقول لك انا ماذا بيا نعمل افطير مخر شوية صحة بشفي ليكم انتوما. كوتي موزيكا استناوي الكفوري, رجعنا العام 1998 وقت يقول
1: سألوني سألوني سألوني أنا شو مخير فيه.
0: وكان تسألوني توا زعما شكون نلقاو في الأخبار؟ هي هي المزينة تحفونا اسمها أميمة, تلقاوها في الأخبار وجسم بعدها تلقاوها حيدران في سبور إكسبريس.
2: لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشي قنوبة المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي والفنان عبد الوهاب الحناشي. عشاق النوبة المهرجان في فولا مورغامات. انفو اي ريزرفاسيون في لانجي 09 09 09 09 تسكرتي بوانتيل ولا على ابليكاسيون ايجا بمساهمة موزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
0: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد زيد يؤكد أن كل أحياء مدينة البرسق تتزود بالماء لكن باعتماد نظام التداول, وأن انقطاع الماء بالأحياء المدينة لا تتجاوز مدته 24 ساعة رغم طابع جغرافي وعلو المدينة. وزيد يضيف أن اعتماد نظام التداول اعتمد بالمدينة على خلفية خروج بئر خلاد عن الخدمة ونقص منسوبه, إضافة إلى تعطل مشروع حفر بئر عين زيتونة بالمنطقة منذ سنوات, لافتا إلى أن إنجاز مشروع بئر عين زيتونة ومشروع دعم جلب بقناة جديدة على مدى يفوق الكيلومتر ونصف هي مشاريع مبرمجة من شأنها أن تمكن المنطقة من التزود بصفة منتظمة بالماء الصالح للشرب. عدد من أهالي ولاية طوين يعبرون عن استيائهم من غياب قسم استعجال ليلي وسط المدينة, معتبرين أن هذا الوضع يضاعف معاناة المرضى وعائلاتهم خاصة خلال الفترات الليلية. وعدد من المتسكنين يوضحون أنهم يضطرون إلى نقل مرضاهم إلى المستشفى الجهوي بتطوين الواقع على بعد نحو 6 كيلومترات من وسط المدينة, وهو ما يسبب أعباء بدنية ومادية لا سيما مع صعوبة العثور على سيارة أجرة ليلا في بعض الأحيان, فضلا عن عدم امتلاك العديد من العائلات لوسائل نقل خاصة. والأهالي يطالبون السلطة الجهوية والمركزية بإعادة فتح قسم الاستعجال الليلي بالدائرة الصحية وسط المدينة المعروف بسبيطار الدروج الذي تم غلقه خلال فترة جائحة كورونا, أو النظر في استغلال المركز الصحي بحي المهرجان الذي تم تدعيمه بعدة خدمات صحية لتأمين خدمات الاستعجال الليلي وتقريب الرعاية الصحية من المواطنين. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم, تحالف أوبك بلس يعتزم الموافقة على زيادة حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر المقبل, ثم تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج لبقية العام, وبذلك تلغي المجموعة شريحة تخفيضات طوعية بالكامل. والدول السبع الأساسية الأعضاء في أوبك بلس اتفقت على زيادة حصص الإنتاج الشهرية خلال معظم هذا العام, غير أن هذه الزيادات ظلت في الغالب حبرا على ورق بسبب تعطيل حربي إيران وأوكرانيا لصادرات من دول الخليج وروسيا وكازاخستان. قائد القيادة الأمريكية في أوروبا يحذر من أن الموارد المتاحة لم تعد تكفي لمواصلة حماية الاحتلال الإسرائيلي من الصواريخ الفلسطينية الإيرانية. نهاية الموعد الإخباري, قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدى الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بونيت, والمشوار يتواصل مع حيدر الشاني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
3: موزايك اف ام الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوليدو, طور عالمك.
6: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل, لاعب جديد للترجي هذه تونسي
7: خيسوس كاستيو منتظر وصوله في الساعات القادمة لتونس لإجراء الفحوصات الطبية وبعدها ترجع رسميا على صفقته جديدة. ذكروا أنه الملاعب أمضى العقود باش يجي يعمل فيزيت ميديكال ثم أعلن رسميا عن هذه الصفقة. نادي الفريق نادي البنزرتي مقابلة ودية لعبت اليوم الصباح في عين دراهم وفات بانتصار الفريق 2-2 أهداف صادق قديدة وغيث الزعلوني. الفريق يواجه نهار جمعة 7 أوت نادي تقدم ساقط الدائرة. الاتحاد المنصري ربح نادي بوعوان في مقابلة ودية 5-0 دوبلي للمهاجم جديد بوعصيدة هدف بانجا لاعب جديد سامي بوعلي وهدف لي محمود غربالة. الأصعد دريدي يلعب اليوم مع فريق النجم اللبناني مقابلة التتويج بالبطولة وقت اللي واجه نادي الأنصار. الربح فقط يعني اللقب ويعني التتويج باللقب بالنسبة لدريدي وفريقه النجم اللبناني واللي كانوا تحصلوا منذ أقل من شهر على لقب الكاس في لبنان. أكدت مصادر إعلامية على اتفاق رسمي بين يوفي وبي إس جي في خصوص لاعب كولوموواني صفقة باش توصل 50 مليون يورو. نجيو توا للاتحاد الاوروبي وجياني انفانتينو ومشروع فيفا فورورد انتربرايز اللي عمل مشكل كبير خاصه من جانب الاتحاد الاوروبي لكره القدم اللي كان هدد في وقت سابق انه سيقاطع المونديال اذا كان انفانتينو باش يواصل في الفكره هذه. الفكره هذه باختصار هو مشروع الهدف منه انشاء كيان تجاري يسمح باشراك مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجاريه لمسابقات فيفا، يعني خواص يدخلوا في مسابقات الفيفا ولا حاجه عمرها ما صارت في الاتحاد الدولي لكرة القدم. قدام الضغط اللي صار على انفانتينو عمل تصريح اليوم الصباح وقال انه تخلى على الفكرة هذه وقال كان هدف منها انه نمولوا اكثر للاتحادات الوطنية وخاصة في الدول الفقيرة واللي كرة القدم فيها تعاني، لكن امام الضغط هذا من النجم كان نغير الفكرة متاعي. شنو اللي صار بعد تسريبات تخرج من بعد تقولوا انه انفانتينو كان بشغلم من الفكرة هذه في حدود 30 مليون يورو شهريا، علما وانه شهريته كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هي فقط 3 مليون يورو، يعني حب يضربها في العشرة اما بطريقة اخرى. دونك المشروع هذا في الاخر طاح في الماء تحت ضغط الاتحاد الاوروبي لكرة القدم. اكثر اخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. كملوا خلينا نقولوا العشوية على شلية مع ساوس ومراد وعبد الناصر في تبع الموجة.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك.
10: تبع الموجة تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايكا فام.

0: سمعت واحد من ضيوف مهرجان كارتاج عمناه والآدم يا حلو على موزي كفام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
0: وعلى ذكر المهرجانات شوية آخر باش نعطيكم بطبيعة مهرجانات الغبغيك اللي تلقاو فيها أخبار المهرجانات. ومادام زاد حكينا على المهرجانات اليوم باش ربحوكم تساكر باش تحضروا الحفلة في مهرجان بنزرت الدولي. شوية آخر نعطيكم أكثر تفاصيل باش تكونوا معنا وتقعدوا معنا حتى كشي للستة متاع العشية. سينو فلا نحب نسلم على كل واحد مشي يبحر وإلا قاعد يفطر توا. احنا قاعدين مونسينكم بالموزيك اللي نحاولوا كل مره نوعوا فيها. دايوغ استناو شويه اخر سبيسيال تيوب دي تي, استناو زيد اخبار النجوم اخبار المشاهير شويه اخر في بوزوميت. خلينا نخليكم مع اوليفيا دين في مان اي

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز. دي جو وبرشا كادوات للربح من حضروا رويحكم مع بريماكوا. تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مع العائلة.
2: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: إذا نخمر ما نوجد راحة.
1: العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين. يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين. ليلة تبقى في البال. كونوا في الموعد بمساهمة ولاية تونس كوفة شاكيرا كوفي كاب صافيا اتصالات تونس قهوة بن يدر بلدية سيدي حسين وموزايكا فام.
5: تابع الموجة

جديد الشيمي بيبي على موزايك اف ام في تابع الموجة وقاية بوزومتر بوزومتر. اي تو سويت باش نعطيكم اكثر الاخبار تداولا على السوشيال ميديا اللي عملوا البوز عملوا التراند بيان سور في الايامات اللي فاتوا انتر اوتر. اليوم الاخبار الاول اللي يخص وائل الكفوري اللي البارح كانت عنده حفله في بيروت واللي لاحظوه الناس هو لبسته وبويسكو لبس الزي العسكري. الناس تسألت على سر اللبسة هذية ومن بعد تفكروا إن المناسبة اللي غنى فيها هي عيد الجيش اللبناني. بعض التعليقات كان فيها نقد كبير الوائل اللي حسوا فما برشة تملق للجيش وفما اللي قال الحمد لله اللي وائل غنى في عيد الجيش اللبناني ما هوش عيد الشجرة سينوره لبس شجرة. بزومتر. الخبر الثاني يخص فاليز معبية بالفلوس لقاوها المصطفين وين حسب رأيكم؟ لا مش في تونس، في شط كازوتسكي في

0: جزيره صقليه ايطاليا وفيها قديش 700,000 أورو. برشا ناس تسائلت على مصدر الفلوس، زعما غسيل اموال، زعما تهريب عمله، والا اوراق نقديه مزيفه. الاخبار هذيا دار برشا على السوشيال ميديا، وبطبيعه جينا لتونس والتوانسه ما يفلتوش حكايات كيف ما هكايا، على خاطر فما اللي علق وقال صحه ليهم اللي لقاو الفلوس، شبيني كان انا كل ما نمشي للبحر نلقى الببوش والشكاير وشكاكل. الشخص اللي قال هكا يمثلني بالحق، كل ما نمشي نمشي الصباح بكري نمشي من عمري لقيت حاجة ذهب، قطعة ذهب حكاية هكا بالحق ما ضيعت ما نلقاش ديما شكاكل شكاير. مي بون، اما بربي اونتر بارونتيز بربي ما يسالش، معناها كان تلموا شكاير تلموا دبابز ما يسالش، تلموا الديشي نتاع فطوركم ما فيها باس، باش هكاك نخليو البحر نظيف. الاخبار الثالث يخص لو دي جي فرونسي دافيد غيتا، اللي باع اكثر من 20 مليون البوم في العالم باش يدشن نجمه نتاعو في الوولك اوف فيم في لوس انجلوس. جوست معلوماتكم، الوولك اوف فيم فما 2800 نجمه الكلهم شخصيات أثروا في عالم الانترتينمنت. ونعطيكم جوست فاني فاكت تخص محمد علي كلاي اللي رفض تتحط النجمة متاعه على القاعة لأنه ما حبش الناس تمشي فوق منها. هذو ما كانوا أكثر الأخبار تداولا على السوشيال ميديا في بوزومتر. بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، وإحنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية الساعتين 27 دقيقة. تحية للناس اللي قاعدين يبعثونا في الميساج متاعهم على نمرو الواتساب متاعنا 23 500 13000. ونذكركم اللي شوية يقر باش ربحوكم تساكر لحضور عرض في مهرجان بنزرت الدولي. دونك stay tuned. En attendant، نعرف برشا فيكم يحبوا الراي. الراي هذاك علاش حبينا نعملو اكران سبيسيال راي. تلقاو فيه شاب خالد، تلقاو فيه شاب مامي، اي بيان سور تلقاو فيه ليكون نتاع لي زاني 90. شكون ما سمعش الغنيه هذيا، اغنيه شاب رزقي انا الغلطان واش انتي على مزيكا فهم.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 2 أود سهرة مشتركة مع فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. والفنان الشاهي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فم.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: السهرية عملها شيف خالد في إطار مهرجان كارتاج الدولي. دونك شيف خالد غنى ميلها على موزايك فيم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ومن أول الميشن قلنا لكم إنه باش ربحوكم دي زانفيتاسيون باش تحضروا السهرية من سهريات مهرجان المرة هذية مهرجان بنزرت الدولية. خطر البارح ربحناكم مهرجان كارتاج. الليلة في إطار مهرجان بنزرت الدولي باش تكون فما سهرية الشامي ومرتضى لفتيتي. هذيك علاش باش ربحوكم دي زانفيتاسيون باش تحضروا للسهرية هذية. ما عليكم كان تبعثونا ميساج على نمرو الواتساب متاعنا 23 513 ألف 23 513 ألف. إن شاء الله مربوحة ليكم أنتم. ذكركم اللي السهرية باش تكون الليلة 2 أوت في إطار مهرجان بنزرت الدولي. سينو من قبليك قلنا لكم باش تبعثونا لديديكاس متاعكم باش تبعثونا زيادة اقتراحات الأغاني متاعكم. هذيك علاش شوي آخر نسمعوكم إي كيفوي من عند بيان سور فنان معروف فنان مكسيكي وتوضرب على الاخر. الغنية هذية هي باقتراح من أنور من بلجيكيا اللي قال نحب نسمع الغنية هذية على خاطر ذكرني بأجواء المونديال. وعلى ذكر المونديال ولا سيرين قلت لنا أمان راني قديش عندي ذكريات مع المونديال محليهم وكلامات كيفاش تعدي وقت كل مرة نبدأ نصهر للصباح باش بطبيعة نتفرجوا على الفرق متاعنا. هذك علاش نسمعوكم شوية آخر شاكيرا بورنا بوي في داي داي. Now bring it like you mean it, just like you mean it. Publicity. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: Faidet, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. Al-Ahad, 2 août 2026, العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
1: تبع الموجة. ميوزيك هيتس. ميوزيك هيتس.

0: سمعتوا أريانا غراندي Hey That I Made You Love Me على موزيك فيم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا, ذكروكم اللي رحلتنا في تبع الموجة بديت من النص النهار ومتواصلة معاكم للستة متاع العشية. لهنا تلقاو عنا لابون يمور, لهنا تلقاو عنا زادة لابون ميوزيك, نحاولوا كل مرة نوعوا فيها. سمعناكم الغربي باش نسمعوكم شوي آخر الشرقي, مش أي شرقي بطبيعة. أحلى الأغاني متاع التسعينات زادة متاع لزاني 80 باي سلومة شوية آخر هاي مثلا شكون علينا ولونا شفت اللي دمي بون غنية هذي نهديها لعبد الناصر في الديجيتال. دونك سلومة تسمعوه ميكس متاعو تسمعوه جيست من بعد أميمة التحفونة المحليها في الأخبار.
2: في دورته الأولى وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وولاية تونس, مهرجان الملسين جو يفتح أبوابه لكبار نجوم الفن والطرب في 5 سهرات استثنائية. البداية يوم 2 أوت مع النجم العربي إيهاب توفيق في سهرة مليئة بأجمل الأغاني والذكريات. وتتواصل العروض مع النجم جنجون وصوت الأغنية الشعبية وليد التونسي وسهرة مميزة للأطفال مع سامي دربز. ويزدل الستار يوم 6 أوت بحفل ضخم يحييها النجم التونسي والعالمي بلتي.
3: ألو ألو ألو يا عمري وينك.
2: المكان الملعب البلدي بالملسين, كونوا في الموعد في مهرجان الملسين جو بمساهمة ماء ديليس, قهوة بن يدر, البنك التونسي للتضامن, اتصالات تونس وموزيك فام.
1: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. في إطار المتابعة الدورية للمشاريع العمومية واستحثاث نسق إنجازها, لا سيما المشاريع التي شهدت تعطلا, أدى ولي زغوان كريم البرنجي مؤخرا زيارة ميدانية لمشروع إنجاز المدرسة الأعدادية بسمنجة من معتمدية بيرم شرقة والمبيت المدرسي الملحق بها للاطلاع على سير الأشغال ومتابعة مدى تقدمها. وولي الجهة عين بحضور مختلف المتداخلين الوضعية الحالية للمشروع الذي شهد تعطلا خلال الفترة الماضية إثر فسخ الصفقة مع المقاول الأول المكلف بالإنجاز قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإسناد الأشغال إلى مقاول جديد تولى استئناف إنجاز بقية مكونات المشروع. وولي زغوان يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم بين جميع المتدخلين لتسريع نسق الأشغال والالتزام بالأجل التعاقدية واحترام المواصفات الفنية المعتمدة بما يضمن استكمال المشروع ووضعه حيز الاستغلال في أقرب الأجل لما يمثله من أهمية في دعم البنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة والإقامة لفائدة تلاميذ المنطقة. الإدارة العامة للغابات تنظم بالشراكة مع المنظمة العالمية للطبيعة حملة تحسيسية ميدانية لفائدة مستعمل طريق السيارة تونس بنزرت بهدف التوعية من مخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات وسبل الوقاية منها على غرار رمي أعقاب السجائر أو الفضلات من النوافذ السيارات, داعين مستعمل الطريق إلى التحلي بالسلوك المسؤول واحترام إجراءات الوقاية حفاظا على الغطاء النباتي والثروة الطبيعية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم, التصعيد الأمريكي الإيراني يدخل مرحلة استراحة مقاتل تفاوضية مدتها 48 ساعة بعدما بلغت التحذيرات العسكرية المتبادلة ذروتها القصوى بتهديد طهران بضرب المنشآت الحيوية في عمق المنطقة. وتتواصل محاولات سكان المخيمات النزوح في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للتكيف مع أزمة الكهرباء الحادة عبر مبادرات فردية تعتمد على الطاقة الشمسية لشحن الهواتف والبطاريات في ظل انقطاع التيار الكهربائي ومنع إدخال معدات الطاقة البديلة, مما حول هذه الخدمات إلى مصدر دخل محدود للبعض ووسيلة لا غنى عنها للنازحين. نهاية الموعد الإخباري, قدمته لكم أميمة علي. المزيد من الأخبار متواصلة على موقعنا موزايكا فامبونات, والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي ومراد وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايكا فام. mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: يصير واحد من الفنانين اللي اختارهم مسلومة في ميكس عالمي تلقوه ديما في الوقت هذايا على موزايك اف ام في تبع الموجة. اي توت سويت نخليكم مع سبيسيال جولد.
1: جولد ميوزيك. جولد ميوزيك. All the best music.

0: هيب هوب ونقولوا الراب ونقولوا بتبيعة الأولد سكول داك تجوي keep their head ringing وبش تسموها تو تريت على مزيكا فهم في تبع الموجة.
1: The party's going on. Thank God it's Friday.

0: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: 33 دقيقة احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. وينكم يا جماعة؟ وينهم التصور متاعكم؟ ابعثونا تصور لبياج على النور الواتساب متاعنا 23513000. سينو ابعثونا لديديكاس متاعكم. وبالطبيعة قلنا لكم قبليك راو احنا باش ربحوا تسكر وإلا ديزانفيتاسيون باش تحضروا السهرية الليلة متاع الشيمي ومرتضى في إطار مهرجان بنزرت الدولي. دونك ابعثونا دي ميساج على 23513000. هاوكا سمعناكم قبليك الجولد, نسمعوكم شوية آخر التوب دي تي بيان سور أكل مرسويت اللي احنا عينا واحنا نشطوا عليهم. ما نخليكم توت سويت مع شوية جديد في الموسيقى العربي دايوغ استنى وعمرو ذياب حبيتك. كمان نخليكم مع تامر حسني هرمون السعادة.

طلب من مرام من سوسة اللي بعثت لنا مساج على الواتساب قالت نحب نسمع شيرين دونك توت سويت سمعتوا شيرين تباعا تباعا على موزايك اف ام في تبع الموجة واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية نذكركم اللي شوية اخر باش يكون موعدكم مع ميكس دي جي ريحان سينون زادة نعطيكم اخبار المهرجانات في مهرجانات دونك برشا فقرات تستنى فيكم هنا للستة متاع العشية نذكركم زادة اللي نحبوا ربحوكم ديزانفيتاسيون باش تحضروا سهرية شامي ومرتضى في إطار مهرجان بنزرت الدولي ما عليكم كان تبعثونا مساج على الواتساب النمر واحد هو 23-513-000 23-513-000 دونك سمعناكم الجولد العربي سمعناكم الجولد أوكسيدونتال سمعناكم الهيت شو مزيل مازال لي تيوب ديتي اي وي مادامنا احنا في اوت احنا توا في طب الصيف وبرشا ناس يحبوا يسمعوا هكايا موسيقى فريشكا موسيقى صيفي موسيقى 100% هكا تذكرك بالصيف اللي بطبيعه تعدى هذاك علاش شويه اخر نسمعوكم اغنيه البنزين اغنيه ليسونس دادي يانكي غازولينا استنوا زيدا اغنيه خرجت عام 87 من عند لا شونتوز ايطاليان سابرينا في بويز بويز وبالحق الكليب متاحة ميتيك على الاخر سابرينا بويس بويس دايوغ مازال كي رجعت بعد 25 سنة بغنية جديدة منخليكم توت سويت مع لوغروب برازيليان اللي شطح العالم الكل عام 1996 بالغنية هذية غنية تيك تيك تاك على موزايك FM موزايك FM.

Cypher think you're sexy. Come sexy, y'all. You're so sexy.

0: رجعنا العام 2005 مع إيف لاروك زوكي ونسمعتوا على موزيك FM في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: الأربعة فيل كي نقولوا رأس ساعة نقولوا أميمة، حتى أميمة قالت ليك أهو عاد دوغ اخرج اخرج. ايه امي ما يصيرش من بعدك انت نقدم شويه الموسيقى اللي بعدك. دي جي ريحان جوست من بعد ميكس اكسبسيونيل ولا تسمعوه وتكتشفوه. اه وديجا ان تي تيكستري من ميكس هذيا اكاهو سي بون اكاهو قالت لي هكا زيده معناها سكر البرنامج. دونك اوكي سي بون نخليكم توتسيت مع اميمه في الاخبار.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دوره استثنائيه تونسيه وعربيه يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 2 أود سهرة مشتركة مع فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. والفنان الشاهي.

0: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا و موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تؤكد أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات صيد البحر يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، وذلك ردا على سؤال كتابي لنائبين بمجلس نواب الشعب بشأن تمكين صياد مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. والوزارة توضح في جواب على سؤال الكتابي أن المقاييس المعتمدة لإسناد هذه التراخيص حددها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر المؤرخ في 21 من أفريل سنة 25 و2000، والمتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد وحدات الصيد البحري. والوزارة تضيف أن الفصل السادس من القانون عدد 13 لسنة 94 و900 و1000، والمتعلق بممارسة الصيد البحري ينص على أن صنع وتوريد وحدات الصيد البحري التي تتجاوز حمولتها الحدود التي تضبطها السلطة المختصة باستثناء الوحدات المعدة للتصدير يخضع إلى الحصول على رخصة مسبقة تسندها السلطة المختصة وفقا لشروط فنية يتم ضبطها بقرار بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية. جمعية رواد الخيل بمجرين من ولاية بن عروس تشرع بداية من يوم 10 من أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية بلحسن ثواتي. والذوادي يوضح أن الحملة ستتواصل لأكثر من شهر على أن تتوج بتوزيع محافظ مدرسية متكاملة تضم جميع الأدوات والكتب والكراسات واللوازم الضرورية لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين تم ضبط قائمتهم بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية ومديري المدارس والسلطة الجهوية بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي اتفقا على تعليق الضربات المخصصة لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. من جهتها نفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة. وقالت الوكالة استنادا إلى مسؤولين عسكريين أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أمام علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي ومراد وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
1: موزايك اف ام، الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك اف ام، لو ميكس.

0: DJ Rayhan على ce mix exceptionnel. Donc DJ Rayhan ديما تسمعوا في الوقت هذا على موزيك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: احكيوا لي يا جماعة شنو عاملين في هالطقس توا 35 درجة في تونس العاصمة 4:17 دقيقة. فما برشا فيكم اللي سي بون روح من التبحبيحة متاعو روح من التبحيرة متاعو بيان سور. فما زيدا اللي يقول لك نعمل قيلولة هكا صغيرة من بعد نعملك تفرشيك قبل المغرب. بون توكا صحة صحة ليكم واحدة واحدة باثنية وخليكم ديما برانشي على موزايك فهم. سينو شوية اخر باش نعطيوكم اخبار المهرجانات باش نعطيوكم زيدا اخبار الخرجات والسهر في بون بلان كوتي موسيقى. استنوا بالتي وقت يقول الو
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: bon plan. اللي حاب يخرج اللي حاب يسهر يتفرهد يعمل بون كيف باش يبدا الجمعه جديده توت سويت اهم الخرجات والسهريات الليله في بون بلان ونبداو مع البيهايف جامر توين السهريه باش تكون حفله مع الايشك بشك ودي جي الفيز في حبيبي داون تاون ما تفلتوش كونسيبت شعبي از نوت ديد باي علي مرابط في لي دون تلقاو ساندي مادنس باي بينكا في اينا السهريه باش تكون مع اولالا اينا نقعد في جمرت ومازال عندكم الوقت باش تتمتعوا بموسيقى دي جي ريحان وتبحروا اون ميم طون في الماندالا بيتش وفي البلاير اوبن اير الموسيقى الشرقيه حاضره مع الديسكو حبيبي في الفلامور السهريه باش تكون مع سهرني حبيبي عاشق الدنيا وكان مشيتوا للمولو باش تعملوا جو مع لي كلاسيك متاع الار ام بي والهي بوب في كونسيبت نيو ايرا نمشيوا للحمامات وفي الكوزي بار باش تعديوا سهريه بعنوان شيك شاك شوك ودريس كود باش يكون الوايت كالور في اطار الاول وايت اديشن وفي الكاليبسو الحمامات باش تسهروا مع جروب البيستا وديريكسيون سوسا وننصحكم بالجولف برا والقنطاوي باش تلقاو سهريه سو لو تيم دو مولي فريت وفي سانشاين جيربا اوف تلقاو ان اميزينغ لاين اب فيه برشا دي جيات باش يحفلوا الجو من الساعتين متاع القايله للساعتين متاع الليل في الموجة بيتش فوالا هذوما كانوا اهم سهريات وخرجات الليله في بون بلان بون بلان
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نص النهار للستة متاع العشيه

0: سمعتوا إلكتريك أفينيوز على مزيك FM في تبع الموجة، وإحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. إي تو تسويت نخليكم مع أهم اللي صار في مختلف برامج مزيك FM، الضحكة والزانكدوت على امتداد الأسبوع اللي فات مع فاطمة في الفار.
1: مزيك فار،
2: ما زالك نوفل النهاية رينو يرجع لك.
3: لا وحتى مولا الفقرة مش هنا باقي يشيدة بالتمايز متاع الفقرة، مولا الفقرة مش هوني غريبة ما فهمتش عامل له سلاح، نحب نفهمها تيكزا هذي شنو عمل.
4: بيخرجوني عن شعوري لكن أنا جوايا ست مؤدبة.
5: فرقة مثلا 10 ملايين ترجعهم ولا؟
3: والله رجح كي نعرف مولاهم بيان سور، معناها نرجع
5: 100 مليون
3: والله يرجعها من خاطر كيما والله
5: مليون.
3: لا والله رجع.
5: وحب شكون خدش مره شهريتك
3: برشا.
6: انا عندي موبايل، انا عندي انترنت.
5: ارجعنا لكم في ميدي ماجالا، نمشي للكويز. كويز
3: كارك سميها المهزلة
7: يخرب عقلك انت مسخرة.
8: اسمع موسيقى، كان عندك موسيقى تحب تسمعها اسمع. لا يا اخي انا هدينا الكني
9: يا سوليه،
3: شطح يا سوليه، يا سوليه
8: كلنا اختار اغنيه وحطينا الاغنيه على كيف ما انا نحبه.
10: صباح الخيرات فاطمه.
3: صباح النور.
10: الحمد لله لبيس.
3: الحمد لله
10: الحمد لله.
3: تكلم ترى
10: اكهو
3: قول
10: وفي قولها ترى.
3: اخر حلقه في احلى
10: حسه فرحانه،
11: لا نحبكم لا تكلمون ولا تبعثوا لي مساجات ولا حتى اصلا فكروا فيهم في الخير.
3: فهمنا
12: باين ما حكيتش معنا برشا في الاوف في الكواليس. ريان فضل انه ما يحكيش معنا لانه محافظ على منين
13: ليش بالليك ليش بالليك ليش.
12: خلينا نبدأ في الحوار أحسن.
13: تغني مع رامي عياش لأنه هو أطول مني، مش تقبلي تغني معي لأنه أنا أقصر من رامي عياش، أنت تغني مع الطوال.
5: إذا نجح بشي حاجة صيف سناء أني ضحكت ماهد، وهذه مهمة نتحداكم كان واحد ينجم
14: يضحك ليه ومين اللي يضحكني ويضحكني ليه ويضحكني إزاي ويضحكني على إيه، ما كل دي تساؤلات.
15: ما عندناش حتى حاجة من الحاجة دي، ولأن هو المال ما فماش حتى تيدلسوا بشي.
16: فاكر ان انا مليونير حطني مع المشاهير.
3: اسمع انا رأو في الحاجات دي دوما معش نتكلم. انا غلط.
17: انا ما اعرفش يا ست هاني، انا ما بعرف اقول على طول.
5: اي مليار ترجعهم ولا
3: مليار ما تعبت لبس عليه من الاخر.
5: طب معاش نحكي وريت معاش ما عادش نحكيه على الامانه، ولينا نشوف في العبد اللي عنده
3: لبس عليه دك من المليار.
5: هل تجوز معناتها هذه سرقه؟ هل تجوز سرقه واحد لبس عليه؟ لا
3: الاربعه فما حاجه ما نعرفش يظني ما مش صحاح الاربعه ما نعرفش
5: زمنا ولي.
18: تونس
19: تحيا تونس
18: تحيا
19: تونس، عاش شباب تونس،
18: هاي بون شانس.
19: هاك هاك مزيك فار، تبع الموج كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

يا لله شرع الباب ونحي

0: وهلا يميت الموسيقى المخدومة بالاي اي والليت تراند على الاخر لبروف المرسو هذايا كلاسي ثيل في شازام مونديال. دونك سمعتوا بيني اي اي على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: الأربعة وسبعة وخمسين دقيقة. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا بيان سور, زادة قاعدين يتابعوا فينا اون ستريمينغ لايف موزايك اف ام بونيت. من قبليك قلنا لكم باش تبعثونا دي ميساج وقولوا رانا احنا نحبوا نربحوا تذاكر باش نحضروا سهرية الشامي مرتضى ليلى في إطار مهرجان بنزرة الدولي. نحبوكم الناس الكل بيان سور تبعثونا دي ميساج وتبعثونا زادة تصور البياج على خاطر بعد شوية باش يكون عندنا دقيقة بياج هكاك نشوفوا حالة طريق بيان سور في لي بياج نتاع الجمهوريه التونسيه الكل. سينو للناس اللي تسهل يا لندرا شنو باش نسمع في اخر ساعه من تبع الموجه, نقول لك شنو باش نسمع.
2: مهما طالت رحلتك مستنيه قلبي معاك.
0: ايوي عزيزه جليل نعرفوها هي تغني مستنياك. من مرة هذية باش نسمعوكم لا ربخيز متاع غنية مستنياك العزيزة جلال من تأليف الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي. دونك نانسي عجرة متسموها جوست انبع غفران المزينة في الأخبار.
1: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
3: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الإدارة العامة للغابات تقول أن إعادة تشغيل الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران بل تخضع لتقييم الدقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. وبخصوص المراحل التي يجب اتباعها قبل البدء في إعادة التشجير أشارت إلى أن السنة الأولى تخصص لحماية والتهيئة الميدانية من خلال قطع وإزالة الحطب المحروق لإزالة الأشجار المتفحمة وحماية الغابة من الآفات والحشرات كما تتضمن مقاومة انجراف التربة عبر إنشاء حواجز خشبية على المنحدرات لمنع انجراف التربة مع هطول الأمطار الأولى والحظر التام للرعي عبر منع دخول الماشية لتوفير بيئة آمنة للشتلات النامية حديثاً. أما خلال السنة الثانية فتترك المساحات المحروقة لترمم نفسها إذ تتمتع الأشجار المتوسطية مثل الصنوبر الحلبي والفرنان والخلنج بآليات صمود ممتازة وتتمثل في البذور المقاومة للحرارة إذ تتفتح مخاريط الصنوبر بفعل الحرارة العالية لتنبت البذور بكثافة فوق التربة المخصبة بالرماد بعد أولى الأمطار فضلا عن خاصية النمو من الجذور حيث تعود أنواع كالخروب والبلوط النمو انطلاقا من المجموع الجذري والفسائل السفلية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسات البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. والوزارة توضح في جواب عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب طاهر بن منصور حول صرف المنح المتعلقة بالمشاريع المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن أسناد الحوافز المالية يتم في إطار قانون الاستثمار والنصوص الترتيبية المنظمة له، مضيفة أن ملفات المستثمرين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية تتعهد بها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة سواء على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قبل عرضها على لجنة إسناد الامتيازات التي تتولى البت في إسناد المنحة من عدمها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبدالله شيجي يعتبر أن الوسطاء يمتلكون قوة التأثير بسبب علاقتهم الجيدة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى فهمهم للخصوصيات المنطقة. شبكة فوكس نيوز تنقل عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري قوله إنهم قلقون من استنزاف مخزوناتهم من صواريخ الدفاع الجوي إذا استمر الصراع مع إيران. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي. المزيد من الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا موزايك فان بونات، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي ومراد وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك.

0: كاربيزم سمعتوها من اندري على موزيك اف ام في تبع الموجة وقاية مهرجانات.
1: مهرجانات مهرجانات
0: ولاني حاب يسهر الليلة وما عندوش فكرة على البروغراماسيون نعطيكم توت سويت برنامج العروض والسهرات الفنية. العدد من المهرجانات الصيفية في مختلف الجهات اليوم أحد 2 أوت 2026 ونبدأ مع الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي من 16 جويلية ل 19 أوت. الليلة تسهروا مع حفل الفنان اللبناني ريان. وفي الدورة 60 زيدا المهرجان الحمامات الدولي السهرية الليلة باش تكون مع حفل الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. في الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي باش تسهروا مع عرض أوركسترا مع حمزة بوشناق. سينو في مهرجان الدولي للفنون الشعبية بوذنا اللي ديجا بدأ من 22 جويلية ويكون الاختتام متاعو الليلة مع حفل للفنان الهادي حبوبة. سينو في الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي باش يكون فما حفل مشترك بين الفنان التونسي مرتضى الفتيتي والفنان السوري الشامي. سينو في مهرجان المستير الدولي وتحية المسيطرية اللي قاعدين يسمعوا فينا السهرية الليلة باش تكون مع عرض كازو. سينو في مهرجان بو مخلوف الدولي اللي ديجا بدأ من البارح وباش يتواصل حتى كشي ل 19 اوت تسهروا مع سهرة تنشيطية بعنوان لو موند ماجيك. وكانكم في جيبس وفي إطار مهرجان جيبس الدولي في دورته 41 باش تسهروا مع مسرحية بسي الجعفر الجسمي. سينو السهرية الليلة باش تكون مع الفنان حمزة فلاح في إطار المهرجان الصيفي بالمرنقية اللي يبدأ من البارح ويتواصل حتى كشي الخمسة أوت. في الدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة باش تسهروا مع عرض راب أوبن مايك مع كريم أوكوكي. وفي مهرجان السنابل الذهبية بالكريب سيليانا تسهروا مع عرض الزردة النجلة التونسية. وفي مهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس تسهروا مع يوم السياحة في شط الجربي. سينو في مهرجان هرقل الدولي في دورته الثانية السهرية باش تكون 100% ضحك مع الكوميدي أمين أرادي. للي حب بطبيعة الفن والموزيكا المزيانة اللي كلها فينا للفنان زياد غرسة يمشي لسوسة في إطار مهرجان سوسة الدولي. وفي الدورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال تسهروا مع عرض الزيارة السامي اللجمي. سينو للي حب جنجون وللي فان بتاع جنجون يمشيوا المهرجان بلاريجيا اللي بدأ دجا من هر 24 جويلية ومتواصل حتكشي الستة أوت. سينو في الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي بدأ من هر 22 جويلية ويتواصل حتكشي الخمسة أوت باش يكون الليلة فما عرض مع كارمن الراقص. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي وتحية الصفاقسية اللي قاعدين يسمعوا فينا كسوة في تونس وإلا في صفاقس السهرية باش تكون مع عرض قلنا نغني. في مهرجان الصيفي بأريانا اللي بدأ من نهار 29 جويلية ومتواصل حتكشي لسبعة أوت السهرية الليلة باش تكون مع الفنان رؤوف ماهر. وفي مهرجان تبرقة الدولي وللي يحب الراب ونعرفكم برشا تحبوا موزيكة الراب التونسي الليلة باش تسهروا مع يانج إرزي. في مهرجان القصرين الدولي السهرية باش تكون مع أغاني الكرتون هذوما.

0: إنه أهم بتبيع سهرية الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجانات
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: أو كالدخول بقوة لشيمي الشيمي تلقاوه الليلة في إطار مهرجان بنزرت الدولي. وديجا مبروك الإيمان اللي ربحت دوز انفيتاسيون باش تحضر للسهرية هذية سهرية بتبيع الشيمي ومرتضى في إطار مهرجان بنزرت الدولي. ونتندون شيمي توت سويت في تبع الموجة على موزايكا.

منش مش نحكيه على الراب أولد سكول من غير ما نحكيه على المرسو هذي اللي خرج عام 1982 Grand Master Flash في The Message واللي سمعتوها على موزايك FM في تابع الموجة وقايد بوان روت بوان روت. وللناس اللي تحب تعرف أحوال الكياس سورتو للناس اللي مروحة كهو لديارها بعد ما عملوا تبحبيحة بعد ما عملوا تبحيرة سورتو للحقيقة الطقس اليوم كان سيفغي سخون مي كمان البحر يعوم تحفون على الأخر دونك الموجة كانت خفيفة ونتصور عديتو نهير أحلو صحة صحة لكم سينو دونك للناس اللي ديريكسيون بلوتو جايين من بنزرت ومروحين التونس نقولكم اللي راهو طريق مسرحة شوية خاصة في مستوى منزل الجميل أما شوية تعطيل في برج الطويل وللي مروح من غير الملح باش تثقل الحركة شوية في مستوى أوتيك وللي كمل التبحيرة في قليبيا باش يلقى شوية سيركولاسيون في مستوى راس الطابي وفي بير البي وللي خارج من الحمامات وإلى سوسة وسيبون مروح لتونس نقولكم انتوا راهو البياج متاع مورنيك ومتاع هرقلة الحركة عادية 100%.

سمعتوا تايلور سويفت The Fate of Ophelia، وهي الغنية القبل الأخرى في طبعا وجهة بالنسبة لليوم. ايوي ست سويات عدي وفيسع فيسع معاكم مستمعينا، ميرسي على وفائكم لينا. ذكروكم اللي طبعا الموجة تجيكم كل ويكند عشية من نص نهار حتكشي للستة بتاع العشية، عملنا لكم كومبو ما بينات القايلة وما بينات العشية، دونك القايلة بلوس العشية يسوي طبعا الموجة. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين، غران ميرسي للكابتن صليح البلاكي في بطبيعة التكنيك. اليوم كان معنا نصرو في الإخراج الرقمي وإلو في الستاندار، وبالنسبة لي أنا ساوس الغريبي. نرجع لكم الجمعة الجاية إن شاء الله في تبع موجة على وزيك أف أم. وآخر غنية حابين نهديها لكم مستمعينا، نعرفوكم أنتم سيبون من بعد تفرشيكة من بعد التبحبيحة من بعد التبحيرة، نصوروكم تحبوا تسمعوا هكاي غنية مزيانة. واش خير من البوم زيود، واش خير من مزود وسمير لوسيف يقول بنت الحي. توت سويت على مزيكا فاملي، باي تشاو.

0: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Mouraï, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا كشفت عن إخلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. والمرصد يوضح في تقريره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1,947,000,000 دينار خلال الفترة 2019-2020 إلى 248,000,000 دينار خلال الفترة 2021-2025. والتقرير يضيف أن الطلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين 21 و 2025، لتسجل ذروة الاستهلاك مستوى قياسي بلغ 400,888 ميجاوات يوم 14 من أوت 24 و 2000، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الإنتاجية مقارنة بالفترة السابقة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تشير إلى أن النظر في تصنيفات الأحياء السكنية داخل الأمثلة المعروضة يتم دراسته خلال أعمال اللجان الفنية المحدثة للغرض وطبقا للتشريع الجديد. والوزارة توضح ردا عن سؤال كتابي لنائب ضحى السالمي بخصوص تعطيل إدراج أحياء سكنية بمعتمدية حمام الشط ضمن مثال التهيئة أن مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام الشط لا يزال في مرحلته الأولى وهو تحت إشراف بلدية المكان. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر يقول أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجوم على إيران ليس نهاية المطاف، معتبرا أن هدفه الأساسي مضيق هرمز وهذه طريقته في المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها حولت مسار 35 سفينة وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية، مضيفة أن طائراتها تواصل التحليق في سماء بحر العرب لدعم الحصار على إيران. سوريا تسجل 110 حالات وفيات.

0: مرحبا بكم على موزايكا في موعد كل يوم كالعادة في ريكاب سبور من الستة حتى للسبعة. اليوم شي يكون الحديث على الخبر اللي تداول منذ أيامات، خاصة بعد القرعة متاع البطولة، والجامعة تطلب الرابطة بإعادة قرعة البطولة. بعد شوية نحكي أكثر تفاصيل شنو اللي صار، وهذا بتبيع على خلفية الخطأ اللي صار في القرعة. والرابطة كانت أكدت صحيح ثم الخطأ موجود، لكن لا يرتقي كونه تتعاود القرعة. لكن الجامعة بعد نقولوا أخذ ورد وبعد برشة تعليقات وكلمات تطالب الرابطة أنه البطولة قرعتها تتعاود. باش نحكيه على ماتش السوبر بين الترجي والسياسيس، علاش ثم ما زال تردد في التعيين هذا. نحكيه بأكثر تفاصيل. باش نحكيه على النادي الإفريقي اللي كمل تربص عند راه مهم الاستنتاجات. باش نحكيه على الترجي تركيبة وسط الميدان كيف كيف. باش نحكيه على النجم الساحل الاتحاد المنسيري وأخبار أخرى تهم الميركاتو هذا. رحبوا بسمير سليمي اللي رجعنا بعد راحة الصيف. مرحبا سمير.
1: عايشك فهمي. مرحبا يا اخويا، مرحبا بوليد لخاين الكل والناس اللي تتبع فينا، مرحبا بكم.
0: سيفيه بها الحمد لله.
1: والحمد لله الحمد لله، راه بخذينا قسط من الراحه ورجعنا توا الحمد لله. توحشتكم برشا.
0: مرحبا.
1: توحشت اللي يسمع فينا الناس الكل والحمد لله.
0: مرحبا سمير. وليد ليشي مرحبا بك. وليد
2: مرحبا فهمي. عايش خويا. مرحبا بخويا الكبير سمير.
1: عايشك.
2: بالاولاد صليح وعبد الناصر وبالجميع المستمعين.
0: مرحبا وليد. اليوم صالح في الاخراج، عبد الناصر في الاخراج الرقمي والديجيتال. تابعونا على الباج موزايكا في سبور باي موزايكا، ايضا كيف كيف على الشان يوتيوب. بعد شوي نبداو بموضوع كون قرعه البطوله تتعاود.

0: مازال الموضوع انه البطوله الرزنامه نتاعها والقرعه نتاعها تتعاود ما تعاودش تعدينا الامور الرسميه. وهنا الجامعه تطالب الرابطه وكانت راسلتها تستفسر على الخطا اللي صار وتطلب منها حاليا كونه تعاود قرعه البطوله. الرابطه بالنسبه لها كموقف نتاعها معترفه بالخطا اللي صار، لكن يقول لك كونه حتى نادي ما طعن بصفه رسميه، لكن الطعون تنجم تجي في اي وقت. وكيف كيف بالنسبه للرابطه ترى كونه القرعه تعملت وما فهمش علاش باش تتعاود، لكن الجامعه تطالب بالاعاده نتاعها درءا لكل التاويلات، لانه ثم انديه منتفعه ثم انديه غير منتفعه، برشا كلمات وبرشا قيل وقال. اليوم أمام وضعية ممكن سمير بعمرك كملاعبي وعمرك محلل ومدرب ما عش لحظة هذه.
1: ليه ما عش؟ وكل ما نتقدم في العمر كل ما نشوف العجائب والغريب في كرة القدم التونسية. أولا ساعة البطولة التونسية أو الرزنامة يقع الإعلان عليها بتاريخ معين اللي يراعي ظروف النوادي والتواريخ ويراعي كذلك مصلحة النوادي الكل وطريقة عمل المدربين، لأنه الرزنامة راهي مهمة. كي نعرف أن الرزنامة كمدرب ولا كإدارة نعرف روحي علاش قادم ونخطط ونبرمج ونحضر الأمور الكل اللوجستية والفنية والأمور هذه كل على ضوء الرزنامة هذيك. أولا الساعة الرزنامة صارت بصفة أن راها صفة متأخرة نوعا ما، وربما نقولوا كأس العالم كان موجود والتزامات المنتخب والناس كل كانت لاهية معناها في المنتخب الوطني التونسي، صارت الرزنامة وصار فيها إشكال نوعا ما. من المفروض كان يكون أنه بعد بنهار النوادي أو الجامعة أو أي حد طرف من الأطراف يقول أنه إذا كان فهم إشكال ولا فهم أي حاجة على النوادي أنها تحتاج أو ربما تعطينا تفسيرات أو توضيحات أو هذا كله ما صارش. عامل الوقت فهمي عامل راهو مهم برش. اليوم احنا قدام إشكال أنه الجامعة التونسية لكرة القدم طالب بإعادة الرزنامة وعندها الأسباب ممتاحة وهو حق مشروع بطبيعة الحال، والرابطة متمسكة بشيء والنوادي بعيدة كل البعد على كل هالتجذبات ذي. إذن قعدنا أمام وضعية غير واضحة بصراحة، أمام ضبابية كبيرة ياسر. أنا كمدرب أو كمسؤول أو كلاعب مهم أني نعرف وقتاش نلعب الجورني الأولى ومع شكون، وقتاش نعرف نلعب الجورني الثانية ومع شكون. الرزنامة راهي مهمة برشا، للي لعبوا الكرة يعرفوا شيء ذي، والمدربين والصحافة والناس الكل تعرف شيء ذي. إذن أمام إشكالية وكل نهار يتقدم ويمشي كل نهار رانا قاعدين نخسره، لابد من التوضيح في المسألة هذه بالذات. وأنا مستغرب بصفة معناها مستغرب من نوادي بصراحة، من نوادي إذا كان النوادي ما تكلمت سكو الرزنامة عجبتها فماشي فهمي نادي يحتج ولا حاجة.
0: هو ينجم وراء ويقدموا الاحتجاج، لكن حسب رسميا ما زال ما تقدم شيء، وحسب كلام نطق رسمي باسم الرابطة كان داخل هنا في مزعيق قال ما وصلنا حتى تعن من حتى نادي، واحنا نراو انه الخطا هذا هو خطا صحيح اعترف به وهذه مهمه جدا الكلمه المفصليه راهي الكلمه هذه يقول لك انه ما طعن حتى نادي. دونك بالنسبه لنا احنا القرعه الخطا غير مؤثر وبالتالي سيتم اعتمادها في الموسم هذا. ثم نقطه اخرى مهمه سمير ونعطيك الكلمه، ما ننساوش اللي ثم انديه راهو مهدده كونه ما تلعبش البطوله لانه عندها مشكله في الحسابات نتاعها. إذا ينجم يدخل في إطار أنه المفاوضات أنك ما نطلبش ما نطعنش أو نوافق وممتعون تستعمل تسهيلات باش نجم نشارك
1: بالضبط. ولذلك المحابات والمجاملات وسيسني ونساسك دائما ما تكون موجودة، لكن فما عامل مهم برشا برشا راه هو اللي قلت عليه قبيل، عامل الوقت على الجامعة التونسية لكرة القدم حاليا أنها تلزم النوادي بتواريخ معينة نهارين ثلاثة أيام إذا كان فماش طعون فماش كذا تمشي الرزنامة كما هي.
0: نخو رأيك وليد؟
2: والله العظيم أنا وليت نخاف نتكلم تولي أنت الغالط، معناها خاطر نشوفه في عجيب وغرايب معناها كسسوا في اللي كومبيتيسون يشاركوا فيهم على مستوى المنتخب وإلا على مستوى المحلي في معناها تنظيم البطولات متاعنا وإعداد الرزنامة وتحديد المواعيد تاع المسابقات معناها المحلية. معناتها شيء أمر ولا معناتها الحقيقة يحير خاطر ذالي سابقة ذي معناها في البطولة متاعنا روزنامة تتعمل ويخرجوا لي ماتش وليزيكيب الكل يهبطوا على الباج متاعهم هبطوا وقتش تستقبل وقتش تلعب البرة وقتش سايل معناتها بسبدأ الناس تحذر في اللي ماتش ميكو كما قلت انتي ويبرمجوا في أمورهم على الادفرسير لو لشكون نلعب مع واحد يشبه له ما وكيك تصير الأمور جي في الأثناء يقول لك باش تتعاود مع العلم وكونه آخر مرة كي تطرح الموضوع خرج النطق الرسمي يتكلم هنا وحتى المسؤول العضو الجامعي بلوتو سيد معز المستيري حكي في الموضوع ذا وقال راو الغلطة ذيك لا تفسد دلوت قضية فينا الموها وظهر لي تفسد دلوت قضية معناه
0: بدل هو من بعد معز المستيري كان أكد قال رانا كمكتب جامعي طلبنا من الرابطة وسألناهم
2: الرابطة قالت لي
0: بمراسلة رسمية لا طلب رسميا طلبت مراسلة من الجامعة نمشي للرابطة تقول لهم فسرون الخطأ معناه هنا نحكيه على حاجات مكتوبة مراسلات رسمية وسويفون هذاك الجامعة بدلت رأيها ولا مكتب جامعي خلينا نقوله
2: دار الفيديو ممثلين متاع الأندية خرجوا كل واحد برامو حتى الاسم متاع الفريق فما نوامر وكذا وشوفناه الخطأ
0: خطأ
2: بعد نطق رسمي قال راو الخطأ ما أثرش على الروزنامة معناها شكون مش يلعب مع شكون وخرج من بعد قلت لك معز المستيري وضح وقال الدربي باش تلعب الويتيام جورني هو تقريبا الدربي تلعب برشا مرات في الجولة الثامنة مش الموسم هذا برك حسيلو فما فرق ماهيش متقلقة معناها من الموضوع هذا وفما فرق متقلقة توا كي باش تعاود الرزنامة الفرق اللي متقلقين باش يوليو معاش متقلقين واللي مش متقلقين باش يتقلقوا فما كلكو رياكسيون صاروا معناها من مسؤولي أندية انت قلت ما فماش طعون وفماش ناس وكذا فما ناس زادة صبحة تحت الزرسة كيما نقولوا احنا عنده ديون وينجم ما يشاركش نجم معناتها الجامعة تاع الفافور وكذا هنا نوليو نحكيو في موضوع آخر هذا معناتها أفير أخرى هذه معناها ما عندهاش علاقة بالروزنامة
0: سيسني وسيسك
2: صحيح معناتها كيفاش باش تفسرها الحكاية
1: ايوا نورمالمون هو إذا كان سيسني ونسيسك فاهمي نورمالمون معناها الأندية هذه اللي مش عجبتها الروزنامة تحتاجها وتعمل معناها لفت نظر في الموضوع هذا مساندة للجامعة هكا ولا
0: مساندة الرزنامة خاطر
1: مساندة الرزنامة والرزنامة معناها الجامعة اللي كي تحتاج انت والجامعة محتاجة يبيدها تحب تعاود دوك الأندية في صف الجامعة ويقعدوا معناها قدام الرابطة فهمت شنو دوك الموضوع معناها شائك نوعا ما انا بالنسبة لي انا الى حد الان الرزنامة عندها جمعة من تعاملت توا ولا
0: عملت نهار 29 دوك اربع ايام
1: التالي اربع خمس ايام التالي ولليوم ما فما حتى نادي معناها احتج ولا عمل استفسار ولا
0: في الكواليس
1: هذيك اللي احنا نحبه قدام معناها الناس الكل اللي فما توا ما حدا نادي احتج وبالتالي الامور واضحه ومريقله
2: يا اخي احنا بربي يا فاهم نحب نفهم حاجه برك يا اخي معناتها اللي صاير لنا في العامين الاخرانيين يلزم كل شيء معناتها يصير مع بعضه خايب معناها في السبور في الغناء في الثقافه في الواحد يلزم معناه كل شيء فيه مشاكل الضوء مقصوص والرزنامة غلط
0: الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين ديما واحد يقول أما يا رسول الله يعني علاش هكا ديما كل شيء يجي مع بعضه هي رزنامة هي عمرها ما صارت ديما الشامبيونات تتعمل تهبط كالوندري وتتلعب تبدا البطولة عمرها ما صارت
0: هو ثابت
2: عمري ما سمعتها يعني.
0: هو ثابت الأكيد وليد
2: واحد يغلط في بلاس نمر يحط رشنية
0: صحيح أما ثابت الأكيد اللي الجامعة مطالبة لأن هي تحب ولا تكره المسؤولة الأولى على كرة القدم في تونس كونه تخرج بيان توضح فيه هل انه سيتم رسميا اعتماد رزنامة جديدة وإلا سيتم الإبقاء عليها لوضح الأمور ما يقعدش الموضوع يلتخان والتأويلات والكلمات ولكن اللي نعرفه أنه الجامعة طلبت بإعادة رزنامة البطولة
2: وفما بربي سامحني حاجة أخرى نتصورها مهمة تو فما فرق معناتها عندها الإمكانيات كما نقولوا تنتدب وملاعبية وكذا ومحضرة روحها حتى كي يجيوها مثلا دي جورني صعب من الأول سلكها والاخرين خويا اللي جاتوا رزنامه بلوز وما يقول لك انا هاني سي بون هاي مورالو طلع وباش يبدا يقول لك 5 6 جورني عندي فيهم ما كذا ومن بعد تعودوا رزنامه اخرى باش يجيوه 2 3 مرسو كبار في اول الموسم ما باش يحتاج زاد هو يقول لك علاش وتبدل لي معناتها باش ندخلوا في واحد في مشاكل كبيرة معناها, وإحنا ما نش في حاجة له.
0: إن شاء الله إن شاء الله يتسكر الموضوع. هذا وزاد كيف كيف نفس الشيء بالنسبة لماتش السوبر كوب بين ترجي ولا سي اس اس اللي مبدئيا باش يتلعب نهار 16 أوت, زاد كيف كيف ما تمش تعيينه بصفة رسمية. الجامعة تقول لك راني استشرت الإدارة الفنية, الإدارة الفنية تقول أنا نطلبت اقترحت تعيين 16 أوت, لكن علاش ما تمش تعيين رسمي؟ لأنه المشروع مقترح وموجود وكل شيء واضح, مهم جدا انك تقوم بالتعيين تاع ماتش السوبر كوب هذا بين ترجي والسي اس اس, ونستناو زاد وسط الاسبوع
1: واحده من مهازل السوبر التونسي, واحده من مهازل كره القدم التونسيه. راني نقول لك الصحيح والله بالحق, واحده من مهازل السوبر التونسي. يغيب 4 5 6 10 سنين ثم يرجع للواجهه, ثم يغيب 3 سنوات ثم يرجع للواجهه. انا لعبت سنوات وسنوات وهزيت القاب لعمري لعب سوبر تونسي,
2: حتى انا عمري
1: ماهوش موجود. انت هاك جينيراسيون اللي بعد لعبتي سوبر تونسي, ومن بعد بقدرتي قادر يظهر السوبر تونسي يخرجوه ويظهر للواجهه, وبالعكس ما لعبش السوبر واللي يتعاقب وتوا يرجع يا ولدي فهمونا حاجه. السوبر التونسي اول مباراه في الموسم ثم ينطلق بل بجمعه من بدايه الدوري كيما البطولات المحترمه الكل. هذاك السوبر التونسي, السوبر التونسي ما يجيش في الشتاء,
2: الكل يلعبوا تو بلجيكا يلعبوا الجمعه.
1: يهديكم ربي, السوبر التونسي لازم يكون في بدايه الموسم, هو افتتاح الموسم, ونهايه الموسم هو نهائي الكاس نتاع تونس, هكا لازم يكون. اما سوبر تونسي تولي ورقه انتخابيه, سامح لي في الكلمه, وتخبيها وقت اللي تحب وتلعب بها وقت اللي تحب, وصارت وبالدليل وبالرهان. هذا نقولوا لا, هما جماعة توا يحبوا يحاولوا يتفادوا أخطاء الماضي, ولكن فاتهم القطار. لأنه وقت اللي تعمل سوبر متاع الموسم اللي قبل اللي فات مع سي اس اس والاسبيرانس, ثم تعمل السوبر الاخر كلوب افريكا الاسبيرانس والموت, تولي تخلويد تولي تخلويد.
0: هو الحقيقه المقترح من الاداره الفنيه وافقت عليه الجامعه, قعد المشكل في ماتش ترجي سي اس اس. المفروض انه من تو يعلموا الانديه ويتعاونوا يعلموا السلطات المشرفه باش يتعين الماتش هذا. مازال الحكايه
2: في يوم الرزلامه مش عاودوا
0: المشكله ولا السوبر, هذوما النقاط اللي مذوم على بدايه الموسم. على كل هذا هو الجديد اللي صار بخصوص طلب الجامعه باعاده قرعة البطولة. بعد شوية نحكي عن النادي الإفريقي. ريكاب سبور, ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 ل 7 تاع العشية. النادي الإفريقي كمل تربص عند راهم اللي يشرف عليه مدربه الجديد ماهر الكنزاري. فاز اليوم الصباح في ثاني ماتش ليه 2 بلاش على النادي الرياضي البنزرتي بونتويت مركيهم صدق قديدة, وأيضا غايث اللازعلوني من ضربة جزاء. وكيف كيف المدرب ماهر الكنزاري كيما عمل في المباراة ضد النجم الخميري, لعب 3 أشواط في الماتش هذا, وكل تقريبا كل 30 دقيقة يلعب تقريبا بتشكيلة كالعادة, عطى شانس للناس الكل. وتم الاشراك على كينزو السيدو خان اللي ما لعبش البارح, ايضا كيف كيف حمزه الخضراوي خذا طونجو, كيف كيف ايضا نحكيه على الزعلوني اللي خذا اكثر طونجو, وتقريبا المجموعه الكل شاركت بالنسبه للمدرب ماهر الكنزاري. والملاحظه ان سمير وليد كانوا نقاو قديده مره اخرى, هداف على زوز مباريات, ايضا اشاده باداء حمزه المنصري المهاجم اللي كان بري, كيف كيف الان كونتي اللي ما كانش تحت على في حسابات فوزي بنزرتي عمنيو والمخديش برشا وقت, كيف كيف اشاده بمتوسط الميدان هذا. سمير بالنسبه لك انت, كل الاخبار هذه اللي تجي من تربص عند راهم بالنسبه للكنزاري في تجربته جديده مع النادي الافريقي, ايش نجم نقوله؟
1: شو نحكيه بصفه عامه, المباريات الاعداديه ذي نتاع البريباراسيون بالنسبة لبعض الأندية ما عندها حتى قيمة نتيجة, المهم اللي نبدأ نحضر, لأنه كل فريق وظروف امتاعه. فما فريق يكون في الشارج معناها كبيرة ياسر متاع شارج فيزيك محضر أموره كذا, ما ينجمش يلعب معناها وذاك علاش المدربين يختاروا 3 أشواط 3x30 وكل مدرب شنو يحب يختار والتغييرات معناها ويجرب الافكتيف الكل. دونك النتيجة في الأخير الكلوب ربحت, خسرت ترجي ربحت, خسرت سيابي خسرت ربحت, ما عندها حتى قيمة. المهم يبدأوا نوعا ما التحضيرات, الأمور الجديدة تبدأ من بعد, إلا حاليا بصفة خاصة في حالة النادي الإفريقي, في حالة النادي الإفريقي, لأنه النادي الإفريقي مطالب وماهر الكنزاري مطالب حاليا أنه ينتصر في مباريات الودية, رسائل طمأنة للجماهير والناس الكل. وضع خاص النادي الإفريقي لأنه الإدارة اختارت مدرب مع كفاءته العالية، مع كفاءته العالية ماهر، لكن مدرب فما شق كبير من جمهور النادي الإفريقي ما هوش مقتنع هكا ولا
0: ليش مش مقتنع عندي حسب رأيك؟
1: لظروف عديدة منها معناها تاريخ ماهر الكنزاري أو تصريح وكذا. أنا ماهر نعرف
2: مريح فما نسترف ذي
1: أي لا لا راضي، فما فئة من جمهور نادي الإفريقي وفئة كثيرة من جمهور راضيين ماهر الكنزاري وكذا. والذكاء متاع الإدارة وقت اللي اختارت ماهر الكنزاري أعطته 6 أيام بعيد على خليت الصدمة الأولى هذيك أو الرياكسيون الأولى تاع الجمهور، أعلنت على ماهر الكنزاري ثم بعد بست أيام يمشي للتبرقة باش يخدم باش يباشر. الست أيام هذوكم الجمهور عبر كما حب هو عبر التواصل الاجتماعي، ونقصت الضغوطات تدريجيا من نهار لنهار لنهار لنهار، نقصت الضغوطات وبدات معناها
2: النتائج كما قلت انت
1: تساعد اهل الحكمه ومعناها الباجات اللي تتكلم على انه ماهر معناها مدرب محترف، طيح شويه التونسيون ودخل ماهر في اجواء بعيد.

0: مطالب ريت مع الإدارة حتى تروحها وماهر حتى تروحه, وهو يعرف ماهر الشيء ذا مطالب بالانتصار وجلب النقاط باش يخفض نوعا ما من الضغوطات وينجم يخدم مرتاح. هذه نقطة مهمة ياسر. إذا كان لا قدر الله فما تعثر في البطولة ولا على المستوى الإفريقي, ربما النادي الإفريقي لا قدر الله يدخل في متاهات أخرى, نتمنى لا. اثنين, على مستوى البريباراسيون فما ثلاثة أنواع من تعلم اللاعبية, فما وليد سيرمورا وعاشة, فما الملاعبية الكونفيرمي اللي كان في الإكيب بيرسونال ولا اللي كان معناها وضعيته العدة موسم ممتاز
1: تيتولير أبارونتير
0: تيتولير ملعب تحب وكذا جاب نتيجة, هذاك وضعية. وفما وضعية المنتدبين جدد اللي بيش يوريه ورواحهم المباريات الودية, هذوم مهمة ياسر. وفما الملاعبية الصغار اللي طالعين كما عبد الحق وكما بعض اللاعبين, دونك هنا تدخل المنافسة
1: بين البري.
0: وياما فهمي ياما ياما ياما صارت مفاجآت, ملاعبي يكون جونيور والملاعب نتاع ليكيب بيرسونال نوعا ما وضعيتي مريقلة كذا, كليك جونيور وكل الجديد اللي جاء ينحي البلاصة ويخ, وياما صارت وياما ما زالت مش تصير. إذا فترة التحذيرات يلزم الناس الكل ترد بالها منها, لأن المدرب داخل على موسم وقاعد يشوف. إذا تألق قديدة بار إكزامبل, تألق المنصري, تألق مهم برشا اللاعبين هذوما, علاش يزيدوا من الرصيد نتاعهم تاع الثقة فيزافي الروح فيزافي في الببليك وفيزافي خاصة للمدرب. هذا ملاعبي قاعد يسجل في الأهداف, هذا ملاعبي قاعد يطبق في التعليمات, هذا كذا, فتتغير الفكرة ويبدأ ماهر يفكر في حاجات أخرى ربما مخالفة. وبالتالي البريباراسيون مهمة جدا خاصة لفريق كيما النادي الإفريقي. سيابيلي سيابيلي مازال كيبدأ البريباراسيون بتاعه, يحضر في الموسم بتاعه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للنادي الرياضي البنزرتي. الهزيمة ما عندها حتى معنى, المهم أن يكون لجورجي نهارة البطولة يكون حاضر 100%.
2: وليد, بالنسبة للنادي الافريقي المدرب طبعا عنده فكرة على المجموعة الكل, الانتدابات اللي صارت في النادي الافريقي مريح زادين شيخاوي ويخلط عليها من نكينج الكامروني, هل ترى معناها بالمجموعة هذه الكل اللي عند المدرب بالمنتدبين الجدد النادي الافريقي قادر انه يحافظ على اهدافه اللي كان يحكي عليهم سمير؟
1: بو شوف فما راهو كيما قال لك دي سوربريز يصيروا, فما لاعبين يجيو بوتيتري ترشق في النادي الافريقي حتى كان تعدى باساج فيد عام وعامين, ممكن معناها النادي الافريقي تكون له بوابه ولا فنتر باش يعاود يسيرو لونس ويظهر نفسه وينجح ويقوم بمعناتها بدي بيرفورمانس باهين. صحيح وكونه فما دي جوار خرجوا معناه مهمين كيما زمزمي كيما سهيلي شوات كذا تعويضهم بون, بالنسبة توا اللي ما تشاميكو الناس اللي قاعدة تسجل وناس قاعدة تخدم وتحب تفرض أنفسها, شفنا المنصري سجل 4 أهداف مقابل انتصر فيها نادي الإفريقي
2: 5
1: ولا 5 أهداف قديدة سجل, فما بتيتر الناس تقول لك احنا منحبوا بيتر معناها يقرب شوية لشوات بيسكو باش نلعبوا على الشامبيونات, احنا تونون دو تيتر وعنا مسابقة أفريقية, كل واحد كيفاش يشوف. تبقى كيما قلت لك ينجموا دي جوار ممكن مع مدرب جديد جاء ماهر الكنزاري اللي معناها موافق انا سمير عديد النقاط حكيهم على خاطر نعرفوا مليح معناها الاجواء بين الفريقين معناها الترجي والنادي الافريقي في الوضعيات هذيا راهو يا تتعدى ويقبلوك بخدمتك ومعناتها وبالنتائج تاعك الباهية وكذا يا تصير قاطعة, ما فماش كلام آخر راهو ما غير ما نقعد ونحكي وبرشا وكذا, فما حاجات تقعد في الذاكرة متاع المحب معناها من الجهتين كسو سوا بين النجم والترجي بين الترجي والنادي الافريقي بين معناها النادي الصفاقسي النجم الساحلي, اما فما ريفاليتي تبدا اقوى. اليوم الوضعيه كما قال لك سمير النادي الافريقي معناها الهيئه تعاملت بذكاء, ماهر عنده اكسبيرينس كبيره معناها وماهر زاد نجح مع الترجي في الماضي القريب وفي بنزرت وكذا في تونس, تبقى ذي معناتها تشالنج اللي هو وفما تيرا وفما معناتها نتائج هي اللي بعد باش تخليه يعني
0: خاصة في بداية الموسم
1: بتبيعة بتبيعة
0: في بداية بالنسبة لماهر خاصة في احنا هنا انا نعرف ماهر والكفاءة متاعه ما عندي حتى شكل الكفاءة متاعه, لكن الكرة راي باش كان كفاءة الكرة مناخ وانتوراج وجو
1: وبيانس
0: والناس كل تقول بعضها, اذا كان ماهر يحب ينجح في النادي الافريقي عليه بالاربع خمسه مباريات الاولى في البطوله وفي البطوله الافريقيه عليه
1: بذلك يمشيوا معاه في
0: حاجه اخرى فهمي وليد ما عرفتش توافقوني ولا لا, بربي يزينا بحكايه البروجي سبورتيف توا بقوانين الفيفا الجديده ما عادش فما ملاعب تنجم تشدوا بالسيف عليه

0: ما عادش مهما يكون ما عادش مهما يكون احنا نتكلموا على تونس في داخله في السيستم تاع كره القدم العالميه. هنشوفه في العالم احنا اي ملاعب يحب يخرج مهما يكون يخرج على روحه.
1: اه يزمك انت تستبق تبدا محضر
0: روحك يدفع الشرط الجزائي ويخرج على روحه ما عنده حتى مشكل. الذكاوين في التعامل مع الملفات النادي الافريقي خرج من عدد لا يستهان به من الملاعبيه. وما نقولش انا اخفاق نتاع اداره لا هي وضعيه حتمت على النادي الافريقي توا بار اكزومبل
1: لازم تشدهم فما ملاعبيه
0: شوات ولا سهيلي ولا بن عبده ولا غيره كيقول لك نحب نخرج تقول له لا بسيف باش تخليها
1: والمدرب
0: عملت معاه كونترا المدرب فوزي بن زرتي وقال لك نحب نخرج هاو شرط الجزائي تفضل خويا ماشي على روحي. تبدلت الكره وتغيرت دونك هل بروجي باش نخدموا على اربع خمس سنوات بنفس المجموعه لا. هنا حتى في التعامل فهمي مع نتاع المدربين في الخدمه اليوميه نتاع المدربين يلزم يستبق المدرب ويعرف انه الملاعب اللي ربح فيه اليوم غدوه نجم يخرج وبالتالي لابد انه معناها نخمم ديما في البديل. المهم التوازنات الفنيه تكون الفريق دائما واقف على ساقيه.
2: بعد شويه نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي وتركيبه وسط الميدان بعد قدوم اخر ملاعب يقولوا في المنتدى بين وسط الميدان في الترجي التونسي كاستيو. بعد الاتفاق الرسمي مع خيسوس كاستيو اللاعب من البيرو اللي باش يوصل في الساعات الجايه لتونس ويتمم اجراءات تعاقده مع الترجي عقد باش يكون بثلاثه مواسم ولا الترجي التونسي يدفع الشرط الجزائي الموجود في الكونترات نتاع الملاعب هذا اللي هو 900,000 دولار هذا دفعه الترجي ونستنفع بالملاعب الدولي من البيرو. إذا كان نشوفه تركيبة وسط الميدان في الترجي الملاعبية المتوفرين على ذمة تريكي كام نلقاو كاستيو نلقاو القنيشي نلقاو خير الدين المداوي اللي كان بري في جابس ورجع من ملعب الجابسي محمود الحاج محمود انتداب حمزة رفيع انتداب من عمناول معز الحاج علي انتداب من عمناول شهاب جبالي أرقم التبوبي ومايلي فيرلانديز الكامروني هذم لي جوار براتيكمون في ميليو تيران على ذمة الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. اليوم يقول لك كاستيو شكون باش تحط معاه ولا رفيعة وشكون باش تحط معاه هذا ما الأسد.

0: في كيبات هم بعد خرجوا ممكن خرجة ما هيش باهية برشا, وفما معناتها ديجوار أخرين وقع تكريمهم كما تحكيين في هذية. توا مش موضوعنا خطر فما برشا حاجات تصير في الأثناء اللي تخلي التعامل الهيئة بار اكزامبل ويكون بطريقة, والملاعبي ممكن زادة يتصرف بطريقة. أنا اللي نعرفه على بن حميدة بصراحة ملاعبي ما لعبتش معاه, لكن قابلته معناها بتتر تروا كاتر بريز, إنسان متخلق خدام سيريو وعنده معناتها فولونتي كبيرة خدم, وفي وقت من الأوقات فما حملة متاع تشكيك فيه وهو معناتها قعد مركز وكذا, نجح في مقابلات وأخطأ كما أي لاعب. بن حميدة بعد ليكيب الممتازة اللي عملها الترجي 2018 و19 كي كان بن محمد موجود وقتها على الجهة اليسرى, بعد جاء الشتي مع بن حميدة ويلعبوا معناها كل مرة واحد يشارك, بعد ولا تيتولير وقائد فريق كما قلت لك, معناها كان موجود وكان في عديد المقابلات مؤثر. واليوم معناها خرج الفريق اخي, نتمنى له التوفيق, وبالنسبة لي يقعد من الناس اللي ساهمت مساهمة كبيرة في 7 و8 سنوات في معناها انتصارات قام بها الترجي, وكان تيتولير وحتى النومبر دو ماتش اللي عملوا محترم برشا, وان شاء الله ربي يوفقهم. بعد تقول لي تكريم مش تكريم كذا, ذا يرجع كويزين انترن, فما بتتر حاجات صارت ممكن معناتها خليته هو يخرج معناها سولي بوان دي بي ويكون معناها توديعه للفريق سطحي والا على عبر معناها وسائل التواصل الاجتماعي. وإن شاء الله ربي معاه وكاو, وإن شاء الله ينجح في التجربة جدا.
1: سمير بن حميدة مش أي لاعب المجموعة, يعني ابن النادي وقائد فريق, يعني راهو خرج نحكي ولا هيك علاش ينجم يكون ثم برشا ملعبية تمشي وجهي, ما هو نحكي ولا كابتن اليوم واحد كابتن
2: بتاع ساعة. سؤال بن حميدة ملاعبي موهوب ولا ماهوش موهوب؟
1: انت اعطينا رايك.
2: انا نعتبره انه لاعبي ما عندوش الموهبة كبيرة ياسر, لكن عنده ثقافة كروية كبيرة ياسر, ولاعب مجتهد بدرجة الامتياز. بن حميدة خلق من ضعف قوة. بن حميدة اللي شكوا فيه, معناها الناس اللي شكت فيه بالخدمة والعمل بدل لهم الرأي متاعهم. بن حميدة وصل من اللاعبين المتوجين في الترجي التونسي. بن حميدة وصل كابتن في الاسبيرانس بدون موهبة كبيرة, لكن بالعمل والمثابرة والخدمة. فما ملاعبية مواهب كبيرة ياسر ما عملتش الكارير متاع بن حميدة. وقت اللي يوصلوا مدربين يقول لك بن حميدة ذاك بياس متلاس بالنسبة لي, من الجمس استغنى عليه ويا ما صار في الترجي في المنتخب
0: برشا مدربين لعبوا.
2: بن حميدة يخرج من الاسبيرانس يمشي بري ويعاود يرجع ويخدم ويثابر ويعمل معناها المجهودات نتاعو لين وصل كابيتان في الاسبيرانس, وين وصل ولا بياس متلاس في الاسبيرانس. وقت اللي يغيب بن حميدة يقولوا غاب علينا ملاعبي اللي نجم يعاوننا. قبل بسنوات ما كانش بن حميدة موجود بالخدمة والعمل والمثابرة والاجتهاد. شوف راهو في الكورة اخدم تلقى, وبن حميدة من الملاعبين اللي خدموا ولقاو والمستوى الثقافي العالي بتاعه التربية والأخلاق. حتى حد من الفرق المنافسة والجمهور المنافسة يكره بن حميدة, بالعكس لاعب محترم جدا. خرج أنا حسب رأينا من الباب الكبير من الاسبيرانس بعد كارير ومشوار ممتاز جدا, بشوف المستقبل بتاعه بطبيعة الحال خلى أثر طيب في الترجي التونسي, والكلام اللي قاله كلام ممتاز ومنتج برسا ينم على إنسان ولد عائلة. ولد عائلة راه حاجة مهمة برشا. إذن بالتوفيق والنجاح للاعب. أنا كما قول أنا ما عندوش موهبة كبيرة ياسر, ولكن عنده قلب كبير ياسر من الخدمة والعمل.
1: بعد شوية نحكيو على الليتوال المستير, مازال معكم في إيركاب سبور.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches.

0: Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les avantages.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور. نحكيوا على فريق من الفرق البطولة لكل موسم يكون من عناصر التشويق البطولة الاتحاد الهلالي المنسيري اللي المرة هذه يدخل بإدارة جديدة، هيئة وقتية، هيئة تسيير وقتية، مازلت كي تحطت كيف إطار فني أجنبي وأيضا مجموعة جديدة برشا مغادرين في الاتحاد المنسيري. ونصت الأمور بالنسبة للاتحاد قبل أقل من شهر من ضربة البداية. كل تفاصيل الأخبار نخدم عن مراسلنا في المسير سامي إسطنبولي. سامي مرحبا بك.
2: مرحبا بك فهمي، مرحبا بك المستمعين وأيضا كيف المشاهدين. إذا كما كنت تحكي فهمي، الاتحاد الرياضي المنستيري كما نعرف الناس كل جمال السقة هو اللي تولى معناها خلفا للرئيس المستقيل محمد مسلم سليمة، هو معناها الرئيس جديد على رأس كما نقوله كما يعرفوا الناس كل هيئة تسييرية جديدة. نذكروا اللي كما كنت تحكي زادة تم الموسم هذا التعاقد مع المدرب الفرنسي، خلينا نقوله شاب رومان فولز، هذا عمره 36 عام، هو إذن ثقة سنة وعودة للاتحاد المنستيري، عودة للمدرسة الفرنسية. نذكره أنه الاتحاد المنستيري كان راهن على المدارس هذه سورتو الفرنسية والألمانية ونجح فهمي. الاتحاد المنستيري تواصل معناها يتواصل التربص نتاعه في عين درهم اللي انطلق من 26 جويلية ويستمر حتى 6 أوت. التربص إلى حد الآن شهد زوز مقابلات ودية، الأولى كانت ضد مستقبل نفزة وانتهت بنتيجة عريضة 7-0، والمقابلة الثانية كانت فوز أيضا على أمل بوعوان بخماسية نظيفة. وفهمي خلينا نقوله أنه مقرر أنه باش يجري عديد مقابلات أخرى في عين درهم وأبرزها إن شاء الله نهار الجمعة 7 أوت ضد اتحاد العاصمة الجزائري. خلينا نحكي وفهمي إذا كان باش نرجع لنهاية العقود، وانت وحكيت على المغادرين برشا ملاعبية برشا ركائز غادروا الاتحاد المنستيري، منهم نذكروا الحارس عبد السلام الحلاوي، مالك الميلادي، فخر الدين بن يوسف، فابريز ديجي، ياسين دريدي، كما زاد تم فسخ عقود مالكوم الحميدي ولقمان جيلمور. وكيف زاد فما ركائز اخرين تم التفريط فيها كما رايد شيخاوي اللي نعرفوهم شال للترجي الرياضي التونسي، كيف ابراهيم السويسي. الى جانب ذلك فما حديث الايامات هذه على مصطفى سام، نذكروا الملاعب هذا كان غادر الاتحاد المنستيري عمناه في شكل إعارة للنجم الاتحاد بن جردين افكتيفمون، وفما اتفاق ربما وشيك مع نادي الاتفاق السعودي. نحكيوا على الانتدابات والتعزيزات جديدة فهمي. نعرفوا اللي الاتحاد المنستيري جدد عقد الحارس أحمد سليمان اللي يراهن عليه، وفما نتصور أنا معناها فما تنافس كبير بينه وبين معناها حارس النادي الافريقي اللي تم زاد التعاقد معه هو إدريس العرفاوي. exactly. وزاد فما حارس ثالث فهمي اللي هو حارس المنتخب البسباس، معناها زاد نتصور أنا بين الثلاثي هذا معناها فما تنافس كبير. نبقاو مع الانتدابات فهمي، فما أحمد بوعسيدة من الترجي الرياضي التونسي ومعناها وكما نعرفوا الناس كل تابع الصفقة متاع الشيخاوي، كيف فما بشير يعقوب الملاعب هذا متكون في نادي موناكو الفرنسي، فما لاعب جزائري فرنسي أيضا اسمه محمد بوسعدية وفي المقابلات الودية اللي تجرات اللي كنا نحكيوا عليها ظهر إمكانيات بدنية وفنية ممتازة برشا. اللاعب بهذا متوسط ميدان ومتكون في نادي ليل الفرنسي. وأيضا زادة ما نساوش المدافع بيرام نويسر اللي جاي من حمام لنف. أيضا فما اتفاق مبدئي فهمي مع مدافع محوري تونسي فرنسي اسمه ريان بوقديدة متكون في أكاديمية سان تيتيان الفرنسية. فهمي فما سؤال يفرض نفسه، تقول علاش الصفحة الرسمية نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري ما تعلنش على الانتدابات هذه؟ لأنه معناها الإجابة بسيطة برشا، ما يتم معناها نشر أي معناها انتداب رسمي إلا بعد ما يتم طبعا رفع المنع بصفة رسمية.
1: وهذا اللي مازال ما صارش، مازال ما تمش رفع المنع من انتداب الاتحاد المنسيري. ايش حاب تقول؟
2: اكزاكتومون، هو التركيز الكل حاليا الهيئه التسييريه الجديده انها معناها قاعده مركزه مع الموضوع هذا. وايضا بعد مباشره بعد نهايه الستاج هذا في عين دراهم فما معناها ملاعبيه، فما معناها التزامات من الموسم القادم، فما معناها اجور متخلده يلزم تصفى مع الملاعبيه هذه، ينتظر انهم يقعدوا معهم ويصفيهم. ايضا فما اخبار فهمي يقولوا معناها وهذا مرتبط بالمدرب الفرنسي الجديد انهم يحبوا معناها يدخلوا معناها انونسيان معناها واحد من ابناء الجمعيه اللي يعرف كل خفايا الاتحاد الرياضي المونستيري ويحبوه معناها في مع المدرب في خطه ربما باش يقع معناها اختيار بالضبط شنو هي الخطه هذيك، لكن في انتظار معناها يروحوا من الستاج هذا باش يقعدوا مع المدرب وباش يقترحوا عليه انه مهم جدا حسب راي الهيئه التسييريه الجديده انه يقع معناها ادماج واحد من ابناء النادي في صلب معناها في صلب الليتر الفني الاتحادي هذا.
1: والمستير كفريق مازال ما اكدش مشاركته في البطوله سامي حسب ما تحكي انه مازال ممنوع من الانتداب، دونك عنده مشكله نتاع خلاصة، دونك مازال من الفرق المعنية بتاريخ 10 أوت حسب نفهم من كلامك سامي.
2: بالفعل سينو راهو معناها أعلن رسميا على الانتدابات هذيك، رغم اللي فهمي خلينا معناها نرجع ونقول وتتذكر أنت الحملة اللي صارت معناها قبل وشنو عملوا معناها الجماهير متاع الاتحاد المونستيري لليتيج وكذا، وكانوا لموا معناها في فترة وجيزة جدا معناها قرابة المليار وتم غلق عديد وعديد الملفات. الأخبار اللي توصلني انه فما امكانيه اعاده معناها الحمله هذه مع الناس اللي وقفت للحمله هذه، وربما الايام القليله القادمه باش يقع معناها تجديد الحمله هذه اللي معناها انه الاتحاد المونستيري ياخذ رسميا معناها الاشاره معناها الخضراء باش عام جاي ان شاء الله يشارك في البطوله الوطنيه ان شاء الله.
1: يعطيك صحه سامي، شكرا لك. يعطيك صحه مرسلنا في المستير سمير وليد، ظلي تسمعوا في اخبار فريق الاتحاد المنسيري وحسيتكم ما كنتوش فاهمين حتى شيء، تبدل كل شيء في المنسير، ما عادش نفس الفريق اللي عامله. يعني كي تحكي لك راه يقول لك عبد السلام الحلاوي خرج، رايد شيخاوي خرج، ابراهيم السويسي، فخر الدين بن يوسف، ملك الميلادي، زيجي، ياسين الدريدي، مالكوم. يعني شنو خليت
3: زيجي
1: زاد كيف بار كونتر تمت كيف بعدين فوالا به وليد.
3: والله شوف بصراحه انا توا نسمع في سامي وقاعد نتفكر في المواسم اللي تعديت. مشيت المستير ولعبت فيها، وتحية معناها كبيرة لجماهير اتحاد المونستيري. بصراحة صار في ليشيسمو وفما دي جوار معناتها كانوا موجودين اللي كانوا خالقين معناتها نقاط قوة كبيرة في اتحاد المونستيري واستضعب على الشامبيونار معناها وتعمناول مع ترجي اكزيكو كذا في الجولات الاخرى، جولتين ولا جولة الاخرى وقت فيها ايمانويل اكبادو اللي من بعد توا في وولفز في البريمير ليج يلعب، اوكبوتو مهاجم، وبرشا ملاعبيه معناها الحقيقه توانسه واجانب جابتهم المستير في الاربع خمس سنين الاخرانيه من طراز عالي جدا. ديجا شوف معناها قداش من ملاعبي باعته للترجي ونادي الافريقي والبرة وكذا، جيستيون كانت ممتازه جدا. صار معناتها تغيير على مستوى الهيئة ومشكورين، فما ناس خدمت وناس زادة ملقات استيران فافورابل، ممكن ديون، ممكن زادة المرشي قل، ممكن معناها أنا بالنسبة لي المستير طاحت بارشة في المستوى متاحة علي وراته في معناها 2022-23 وكي هزت الكأس زاد الموسم اليوم مع الترجي في النهائي كانت عندها اكيب ممتازة جدا. توا بوتيتر فانت سيكل بوتيتر قاعدين يحاولوا معناتها يعملوا في نوايو جديد اكيب جديدة بدي جون. اما بصراحة المستوى اللي وصلته توا بعيد ياسر معناها على اللي كانوا يقدموا فيه في قتلك المواسم اللي تعديه. وان شاء الله يلقاو معناها حلول ويجيبوا ملاعبية باش ليكيب تقعد معناتها تقدم مستويات باهية وتلعب معناها أموا على الأدوار الأولى وتقعد موجودة كما عودتنا كما قلت لك في الديرنيير.
1: مع العلم أنه محمود غربال رجع, بوشنيبا موجود, بن محمد موجود, الحرش موجود, الزموري موجود, شايم جبالي موجود على الأقل ضمن من
3: القنوني,
1: القنوني زادان كيف كيف زال موجود, ونور في دي زفر سمير حسب رأيك مجازفة كبيرة مستير أنه تبدل شومباردمون كامل صار ولا تنجح الفكرة دي من عشر مطرة أنت سمير؟
4: مكرهون أخاك لبطل بالظروف تحكم. شوف في المستير كل ظروف النجاح متوفرة والمستير عندها إمكانية أنها تتحصل على الألقاب لأنه فما حاجات متوفرة وحاجات غير متوفرة. الملعب ممتاز, ملعب ممتاز جدا, بلاد كورة, جمهور موجود وشغوف بالفريق متاعه وشفناه قديش يحضر بكثافة. المسؤولين موجودين بصراحة, مسؤولين موجودين والإدارات المتعاقبة في العشر سنوات الأخيرة أكدت أنه الاتحاد الرياضي المونستيري عنده كذلك المسؤولين. شنو اللي ينقص؟ شنو اللي ينقص؟ الفلوس, الإمكانيات المادية. ولا فهم كانت توفر الإمكانيات المادية للاتحاد الرياضي المونستيري يولي منافس قوي على التتويجات وعلى الألقاب. في العشر سنوات الأخيرة المستير عاش ببيعان الملاعبية. هذه السياسة اللي توخاتها الاتحاد الرياضي المونستيري مضطرة أن تتوخاها, وبالتالي الأسامي اللي قلت عليهم وغيرهم الأسامي والمستوري وغيره وغيرهم من الملاعبية تجيبوا تحطوا في الواجهة وتبيعوا تستفد منه وتجيب ملاعبية أخرين اللي خرجوا السنة. قل لي تنجم تشد الحلاوي الاتحاد الرياضي المونستيري ما نجم تشده, الشيخاوي بعته باش تستفد منه وتعيش منه, الروج كيف كيف ما تنجمش تشد الملاعبيه هذاك لانه التكلفه نتاعو تكلفه عاليه. الملاعبيه ذوما استفادوا من الاتحاد الرياضي المونستيري راهو لانه طلعوا في الكوتا نتاعهم وتالقوا
3: وبكار
4: وغيره والاتحاد الرياضي وتقى وغيره من الملاعبيه وحاجه علي وغيره ياما وبن سعيد وغيره. اذا الملاعبيه ذوما استفادوا من المستير والمستير استفادت منهم. قل لي يلعبوا عامل أجل التتويج تتغير المعطيات الميزانية مضاعفة في 3 ولا 4, وإذن هذا ما يتوفرش في الاتحاد الرياضي المونستيري اللي هو في سياسة قالوا عليها عم ناول وتعم ناول, سياسة أن نجيب ملاعبية نحطهم في الواجهة نمشي معاهم في مشروع نوعا ما أو في موسم أو موسمين ثم نستفاد منهم ماديا وهم يستفادوا كذلك من ناحية المادية والرياضية.
1: إذا بخصوص الاتحاد المونستيري بعد شوي نحكيه على محمد علي بلومضان ومغادرته المنتظرة للأهلي المصري.
0: ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 للـ7 العشية.
1: والرمضان في انتظار يخوض تجربته مع الشمال القطري اللي بشعلن على الصفقة ذي من كل أسبوع ذي بعض الجزئيات والتفاصيل وإتمام الانتقال من الأهلي المصري إلى الشمال القطري. ومحمد علي رمضان كانت له فرصة أخيرة في الفترة اللي تعديت بقدوم المدرب عموتة المدرب المغربي في الأهلي المصري, وكانت معناها محطات مع المدرب ذي واللاعب. في الأخير معموتة طلب من رمضان أنه يشوف فريق وأنه مش يعول عليه, وبرمضان يغادر الأهلي المصري. قولهم باب صغير تجربة فاشلة تعتبرها وليد البرمضان برابور طموحات برابور الانتظارات
3: بون على دون الانسامبل. ما أقول لك ساعات ملعب دي ديبا دي فوا الفورما كذا وعد. هو في الفترة الأولى اللي مشي وقتها في كاس العالم للأندية عمل معناتها دو بو ماتش من الاول كي دخل وكذا والناس فرحت به وكذا وتوقعوا وكونوا باش يكون رونفور وباش يعاون. من بعد مانيش عارف شنو اللي صار معاه بالضبط, معناها بوتيتر حكيت فورما روندمون ممكن زادا نومبر دو جوار اللي موجود الاهلي عنده برشا في ميلو تيران والمدرب ولا يختار ناس اخرين عليه. هو ديانج وقتها موجود وعطيه وكمل من بعد معناتها شوفوا الانتدابات جاي من عاشور وجا زيكو من الزمالك ورجعت ريزيكي برشا ملاعبية في الميلوتيرا. هذي سنفو بادير اللي برمضان معناتها خايب, بالعكس أنا نعتبره معناتها من أفضل اللاعبين في وسط الميدان اللي موجود حاليا, معناها على مستوى افريقيا معناه وذا الشيء ظهره معناه راوصل في الترجي مؤثر معناها مع معين الشعباني في 2021 من 2020 وطلع جون وقتها من 19 ما كانش يشارك برشا وقت كوليبالي وكوم وغيلان بعد ولا تيتولير نجح برشا مع الترجي كيف مع المنتخب بروفيل متاعه مطلوب انا كان جيت مدرب اليوم ناخذه بالرمضان معناها روليور مودرن يطلع بوكس تو بوكس كذا فرب دو بال موجوده ذكي معناتها بدنيا زاد يعاون حتى في افتكاك الكره ومازال صغير بالرمضان ظالي من عام 98 99 تقريبا مازال عنده الوقت باش يعاود معني اترافيري كيب اخرى يخدم وانا متاكد اللي باش يرجع خاطر المؤهلات موجوده وساريف معني ملاعب ينجح في فريق وفريق ما ينجح
1: سمير علاش ما نجحش بالرمضان باش يفرض روحه كيما علي معلول ناخذ اكزامبل نتاع تونس
4: اي فما بالرمضان نتاع الترجي وفما بالرمضان واحد اخر كي غادر الترجي نكلموا قد برمضان قيمة ثابتة مما لا شك ولا اختلاف فيه وليد هكا ولا ممتاز لاعب ممتاز وبروفيل يلوج عليه المدربين وملاعبي متعدد الأدوار مشى للمجر ما نجحش هكا ولا
3: بالنسبة قليلة
4: ما تأقلمش احنا نكلمه في المحصلة في المحصلة ما نجحش كان نجح راهو مشى
3: مجلبش الانتباه
4: ما نجحش خليها كيما هي ما نجحش كان نجح وتيتولير وراهو تبيع معناها الهولندا البلجيكا كذا مشى للاهلي المصري ما نجحش المشكل وين في الامكانيات لا امكانياته نعرفوها الناس الكل بوتيتر المشكل في الكاركتير في البيرسوناليتي في التاقلم في فرض الشخصيه نتاعك كيف يخرج من المحيط نتاعو للملاعبي اللي هو المحيط نتاع الترجي زحيت ترجي رياضه تونسي عائلته اللي تربى فيها ويخرج باش يلقى مناخ اخر ومحيط اخر ولغه اخرى وعباد اخرين وعادات اخرى هنا يولي تدخل فيها شخصيه اللاعب مشى لمصر تقرب منا شويه قا منافسه قاوك ما نجحش في النهايه باش نختم بالرمضان لأنه قيمته التسويقية عالية وما تقدر عليك أندية الخليج إذا كان مشى للخليج أعتبر أنه النهاية الكروية والبداية المادية بتاتر لكن هي نهاية كروية
1: تكسح سمير صنع نهاية الحسد تكسح شكرا لك شكرا وليد تحية لعبد الناصر أيضا الصالح الويل نقول لكم في الأمام باي
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار 3-4 أوت الموعد بيش يكون مع الفنان

0: غسان يمين هو فنان لبناني جمع بين الغناء التأليف الموسيقي والعزف على البيانو. المرة هذه في عرضه مني إلى أزنافور، غسان يمين باش يعاود يحيي واحد من أكبر رموز الأغنية الفرنسية والعالمية، شارل أزنافور. لكن ماهيش باش تكون مجرد إعادة لغنيه، أما باش تكون قراءة جديدة تحترم روح الأعمال الأصلية وتقدمها برؤية موسيقية معاصرة، وهذا الكل بمرافقة الأوركسترا الأوروبية. غسان يمين نجح باش يبني مسيرة تجمع بين الإبداع والبحث الموسيقي، وفي كل مرة كان حارس كونه يجمع بين التراث والتجديد. نهار 3-4 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنان اللبناني غسان يمين. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة Orange, UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, Anikal Rasmi Lel Maharajen et Mosaïque FM.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الخبير في القانون البنكي محمد نخيلي يرجح أن تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، مؤكدا أن البنوك خصصت الاعتمادات اللازمة منذ صدور الفصل 412 الثالث الجديد ضمن تنقيح المجلة التجارية في 2024، وأنها الآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة.
3: اليوم برشا يتسألوا يقولوا أنه مشاو مجرد صدور الأمر في الرائد الرسمي ويمشيوا للفرع البنكي وباش يتحصلوا على قرض ذات البنوك بصدد وضع الإجراءات وبعتها اللمسات الأخيرة اللي هما الليجان اللي باش تنظر في القروض هذية. معناها ترتيبات هذية باش تاخو من أسبوعين 3 أسابيع على أقصى تقدير، ويتم معناها تباعا من بنك لآخر، معناتها طرح القروض هذية على العموم، خاصة أنه قانون قديم ماهوش جديد، والبنوك كلها حضرت المخصصات نتاعها 8% منذ سنة 2024، تحسبا لصدور الأمر هذا في كل وقت، وبالتالي فإنه الأموال مرصودة بالقانون وحسب المعايير الحوكمة الرشيدة متاع البنوك. قعد كان ترتيبات على خاطر القانون في 2024 ما قالش نوما نوعية القروض وشكون الفئات بالضبط اللي بتم إسنادها. أنا حسب تقديري ما يش بس تفوت 3 أسابيع، ممكن في سبتمبر راهو أن القروض الذية متروحة للعموم للعبد.
2: والخبير في القانون البنكي محمد نخيلي يوضح أن الفئات المستهدفة من القروض على الشرف هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10000 دينار، وشركة الصغرى والمتوسطة وشركة الأهلية بقروض استثمارية تصل إلى 25000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات.
3: أمر القروض على الشرف الأمر 148 وما هوش جديد، هو الإطار القانوني متاعه هو أمر ترتيبي لقانون صدر في 2 أوت 2024. البنوك تخصص 8% من المربح متاعها لتمويل الأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المدة التي تتجاوز السنتين دون فوائد دون عمولات دون ضمانات، والمستفيدين مقسموا 3 فئات هم الأفراد ينجموا ياخذوا قروض مسقفة ب 5000 دينار على سنتين. القروض هذه تكون قروض استهلاكية. بالنسبة للقروض الاستثمارية الفئة الثانية هما أصحاب المشاريع الصغرى، حجم الاستثمارات نتاعها لا يزيد على 150 دينار. أصحابها ينجموا يتحصلوا على قرض يصل إلى 10000 دينار. والفئة الثالثة هما أصحاب المشاريع المتوسطة والشركات الأهلية واللي حجم الاستثمارات نتاعهم يكون بين 150000 دينار إلى حدود 15 مليار مليمات، عندهم الحق ياخذوا 25000 دينار.
2: من المقرر أن ينتظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي السبت المقبل بمدينة الحمامات بهدف بناء جسور استثمارية وتحفيز شراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا. في أخبار العالم، وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها أوقفت هجوما كان مقررا على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. مئات الإثيوبيين يفرون من إقليم تيغراي في شمال البلاد إلى السودان المجاور خلال اليومين الماضيين هربا من معارك قرب الحدود، وفق ما أفادت به مصادر أمنية وطبية سودانية وكالة فرانس بريس. مقتل 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 18 آخرين في حادثة يشتبه بأنها تفجير انتحاري وقع اليوم أمام مركز للشرطة في شمال غرب باكستان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكامل فريق تورنيش ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. صلاح الدين السكوحي، موزايك اف ام.
4: هذه موزايك اف ام، نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين. هذه كورنيش ويكاند كالعادة، موعدكم كل نهار سبت وحد. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. زاد في كرهبكم الناس اللي مروحة من البحر، بالطبيعة ان شاء الله طريق السلامة للناس الكل اللي عامل تفحيرة اليوم. نسلم زاد على الناس اللي خارجة زاد باش تحرك، عندها بروجرام عندها برنامج، انتم الكل سيسر ويحكم مادام تسمعوا فينا. كالعادة نعيشوا معكم جو الثقافة، معكم صلاح الدين السكوحي ومانيش وحدي، بالطبيعة معنا المخرج صالح الشرقي. نسلم عليك برشا صالح، شكرا ليك. زاد نسلموا برشا على فريق الاعداد. بالنسبه لليوم نحكي على ليندا بالحاج، تحيه لها، وزيد سر بكوش تحيه لها، وزيد نسلموا على المخرج الرقمي حسين الدين مبروك، وايضا نسلموا زيد على طارق العجمي ويسري المرزوقي اللي موجودين زيد في الاكيب ديجيتال، اللي تلقاهم على فيسبوك. زيد الاكيب ديجيتال الكل بالطبيعه نسلموا عليهم، اللي هما يوفروكم الكونتينو اللي تلقاوه على فيسبوك انستغرام يوتيوب وتيك توك. زيد مكملين معكم في لونتين، باش نحكيوا اليوم على برشا حاجات. باش نحكيوا على حفله سيم يوسف اللي الحقيقه كانت حفلة كبيرة في مهرجان قرطاج الدولي، باش نحكيو على ميوزيك هول الاغنيات، وباش نرجعوا للموندو جيمس بوند في الموسيقى نتاعو. نعرفوا الموندو هذا ديما مهم ياسر للموسيقى. باش نرجعوا زاد للتلخيص وملخص الكل اللي تعدى بالنسبه لضيوفنا اللي كانوا في كورنيش مع سامي الحامي من الاثنين للجمعه، واللي تعداو في كورنيش ويكاند مع عبد الله. دونك هذاك علاش نحكيو باكثر تفاصيل على هذا الكل. زاد باش نحكيو على برشا برشا برشا حاجات مع ضيفنا بعد شويه، الممثل والمخرج محمد علي النهدي باش يكون ضيفنا في حوار، باش يكون خاص في حوار، باش نحكيو معه على كل شيء، باش نرجعوا لكل الجوانب، باش نشوفوا يمكن وجه اخر ما نعرفوهش في محمد علي النهدي اللي باش يكون ضيفنا. انتم مازال تنجموا تسالوه بعض الاسئله، بعض الملاحظات على 23 513 1000. هذا رقم الواتساب مزيكا فهم، تنجموا تبعثونا زياده شنو احسن الحفلات اللي احضرتوا لهم. هذه كورنيش ويكاند، هذا جونا، هذا الفايب نتاعنا، مكملين معاكم حتى للتسعة.
1: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
4: نبداو بالموسيقى، نبداو بالجو، هذاك علاش نحاولوا للماكسيموم نعطيكم دي تيتر باهيين. انتم توالي فكره بكم، ركزوا مليح، نحبكم مع بعضكم، تتمتعوا بيربل ديسكو ماشين. هذه جوست تاون على موزايك اف ام، تابعونا تو تسويت. هذه كورنيش ويكاند.

0: مش ويكند، كل عصر واحد من 7 ل9 متاع الليل.
1: تحية لكيب كولتور بتبيع ديما اللي تواكب في المهرجانات، تواكب في كل العروض اللي موجودين في مختلف ولايات الجمهورية. كل شيء تلقاه زاد على يوتيوب موزايكا فام، تلقاه على سيت موزايكا فام.net. زاد ابعثولي وتفاعلوا معايا في الواتساب، معناه تفاعلوا معايا 23 513 1000 23 513 1000. قولوا لنا شنو أحسن السهرات اللي شفتوهم، شنو هو تحبوا يكون موجود في المهرجانات. أسئلتكم نضيفنا بعد شوية محمد علي النادي، وزادة نجموا تعطيونا زادة رأيكم وفيدباك عن الناس اللي حضرت البارح في حفل سامي يوسف في مهرجان قرطاج الدولي. كان حفل الحقيقة شفنا حاجة مزيانة برشة تخدمت، شفنا كيف كيف أن الجمهور كان يتفاعل بطريقة ممتازة برشة مع سامي يوسف. كل هذا بكل تفاصيله باش نسمعوا بصوت الزميل وثق بالله الشاكير اللي باش يعطينا كل تفاصيل حفل سامي يوسف في مهرجان قرطاج الدولي.
0: ريبورتينج المهرجانات.
2: سامي يوسف قرطاج والجمهور، ما تنجم تكون كان حفلة استثنائية. الفنان العالمي البريطاني لذري بتجاني يرجع لركح مسرح قرطاج بعد غياب، لكن هالعودة هالمرة ما كانتش مجرد حفل، كانت رحلة روحية كاملة. من أول نغمة الصمت والسكون ساد المدارج، الجمهور عاش مع موسيقى تمزج بين الشرق والغرب وبين التصوف والإيقاعات العالمية. في عرض بصري زاد زينو المرجوم التونسي اللي اعطى للركح لمسة من الهوية المحلية. اللحظة هذه من أكثر اللحظات تأثيراً، سامي يوسف يغني مدد، آلاف الحاضرين يرددوا معاه الكلمة بصوت واحد، الآية دي ترتفع في مشهد مؤثر يخلي الركح والمدارج يندمجوا في لحظة وجدانية نادرة استحق التصفيق.

0: العرض موقفش عند الموسيقى. سامي يوسف يوجه رسائل إنسانية قوية لفلسطين، يستحضر كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. تتحول الأغنية.
1: This piece is dedicated to أهل غزة وفلسطين. And it's from محمود درويش.

أما اللحظة اللي فجرت المشاعر كانت مع الأغنية هذية، حسبي ربي. المسرح الأثري الكل يتحول إلى كورال ضخم يغني كلمة بكلمة مع الفنان في انسجام نادر بين الركح والجمهور، كأنه الأغنية ما غابتش نهار على ذاكرة التوانسة. سارة عرفت مشاركة الفنان المغربي إسماعيل بوجية والفنانة المغربية نبيلة معان والإسباني إسرا مورو في لوحة موسيقية جسدت رسالة الحوار بين الثقافات اللي يؤمن بها سامي يوسف.

بعض الفنانين ممكن ما يقدموش حفلات، لكن يسمعوا لحظات تبقى راسخة في الذاكرة وتخلي جمهور قرطاج يخرج هو حامل في وسطه إحساس أكثر من أي غناء. Reporting. المهرجانات كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 ل 9 متعليل.

0: هذه كايروكي جيمس دين في انتظار بتبيع الالبوم الجديد نتاعهم سوبر نوفا كيف نسمعوه في الايامات الجايه. اما توا هات نمشيو للزهره.
1: اكتو كولتور
0: نحكيو على غياب 7 سنوات. مهرجان الزهرة كان غايب ما كانش موجود, هذاك علاش احنا اليوم فرحانين انه يرجع المهرجان هذا, فرحانين بتبيع انه مهرجانات ما تقفش, ماذا بينا تكون ديما موجودة وكل الناس عندها الحق في انها تكون موجودة وثم مهرجانات وتحضر الحفلات وعروض, هذاك علاش فرحان برشا بشكون معنا عواطف بحرون بتبيع مديرة مهرجان الزهرة. مرحبا بك مدام عواطف, راه مزيكا فهم.
2: مرحبا بكم, مرحبا بكل المستمعين راديو مزايكا فام.
0: خلنا نبداو ساعة مبروك بعد 7 سنوات. 7 سنوات مانيش غلط
2: فعلا, 7 سنوات
0: دونك مبروك.
2: روح شكرا درت فيك.
0: مبروك لك انت. سؤال وليني ساعة نحكيو على مهرجان, انا اللي حل الباج تاعو نتاع مهرجان يلقى مهرجان الزهرة الدولي, لكن في الافيش نقراو مهرجان الزهرة فقط, شو اللي تبدل؟
2: فعلا هو كان مهرجان الزهرة الدولي, أصبح مهرجان الزهرة الصيفي. إن شاء الله خليناها اسماء مهرجان الزهرة فقط, والعام الجاي إن شاء الله تعود له التصنيف متاع مهرجان الزهرة الدولي كما كان في سنوات السبعينات الثمانينات وحتى التسعينات اللي احتضن أهم العروض العربية والدولية والتونسية في فضاء مسرح الهواء الطلق بالزهرة.
0: مهم جدا نحكي قبل كانت فما اسم كبيرة كانت موجودة بتبيع عن سميه مثلا كاظم الساهر, جورج وسوف, هذوم كلهم كانوا موجودين في مهرجان الزهرة الدولي. نجوى كرم زاد صحيح, معناه نحكيه على اسم كبيرة ووزنة
2: صغيرة
0: اي بالضبط, معناه نحكيه على البرمجة هذه سنة. انتم كما قلت لي توا انتم معاملين انه الدورة القادمة باش تكون بتبيع معناه هي الدولي, باش ترجعوا للدولي. سنة شنو البرمجة؟ كيفاش كانت التحضيرات بالنسبة للبرمجة؟ وهل العودة متاع المهرجان كانت سهلة ولا صعبة؟
2: هي العودة معناتها ما يخفكش انها سنة 2019 انقطاع معناتها المهرجان الزهرة لعدم جاهزية المدارج بعد 7 سنوات, معناتها صارت

0: بالضبط ما مش واقفين معي تم جمهور زار
1: لا لا لا
0: تلقاو كريس
1: موجودين الجرادان رجعوا تم ترميمهم وصيانتهم باش يكون معناتها جاهز لاحتضان الدورة هذه اللي هي الدورة 45
0: بيك ناخذوا بالدورة 45 شو أهم الأسماء اللي موجودة خلي الناس تكتشف شكون شكون موجود بالنسبة للسناء
1: والله الافتتاح باش يكون مع المطربة الأصيلة اللي مطربة The Voice محرزية تريب والاختتام باش يكون مع لبنى نعمان يعني ثم حضور نسوي بنسبة كبيرة في البرمجة محرزية طويل إن شاء الله باش تكون يوم 3 أوت
0: به
1: عنا زهو الجربي يوم 5 أوت
0: بالضبط
1: الراب زاد فكرنا في الشباب وفي تطور الشباب معناتها في الشباب اللي لازم يتفرهدوا لان البرمجه هذه تمس كل الشرائح العمريه وكل الاذواق مع الراب سكيح وحماده يوم 6 اوت يوم 7 اوت خيال جميل مع محمد الحوص هذه المسرحيه الصاعده اللي نجموا الاطفال والعائلات يتلموا فيها 15 يوم 10 أوت عنا نادر الشريف الزهرة تغني وتعرف شعار الزهرة هي الزهرة تعيش
0: بالضبط
1: غني معنا مع المطرب نادر الشريف يوم 11 أوت كذلك فيلم نقشة مسماء دونك حتى الأفلام السينمائية في البرمجة موجودة ما غابتش
0: ممتاز ونذكروا اللي هو فيلم من بطولة سيف عمران باسم الحمراوي شادي العرفاوي وأيضا ريم ريحي كان مانيش غلط بطبيعة هذوما الكاستينج
1: بس الحمراوي خاطر ولد الزهرة دونك ثم ماذا بينا وكان ثم برمجة انه مش يكون معانا ان شاء الله في الفيلم لقشة مسماء
0: ممتاز
1: يوم 12 اوت درصاف الحمداني المطربة الأصيلة درصاف الحمداني ويوم 13 اوت مسرحية فيزا لكريم الغربي
0: ممتاز برشا كمالي
1: والاختتام سيكون إن شاء الله مع لبنى نعمان يوم 15 أوت بحضور ملك عويج بنت الزهرة وبنت الفنانة المطربة أمينة فخم
0: ممتاز برشا برمجة متنوعة بين الضحك سينما الموجة الأطفال فما الموسيقى زيادة فما الراب فما كل شيء باش يكون موجود نختم معك بالطبيعة نسلم عليك ياسر مدام واتف أنت شنو الدعوة اللي توجهها اليوم للناس اللي تحب تواكب المهرجان
1: والله حبيت معناتها نتوجه لهذه الضاحية الجنوبية باش يكونوا حاضرين باش يفرحوا معنا عودة المهرجان وعودة الروح الثقافية لمدينة الزهراء وحبيت نقول لهم معناتها انه العروض معناتها في متناول الجميع للعائلات للأطفال تتراوح العروض بين 20 دينار كما زهو جربي ولا مسرحية فيزا و7 دنانير مثلا كما خيال جميل لكن بقية العروض في حدود 10 دنانير 15 دينار هذا معناتها اللي راعينا فيه أول حاجة تنوع البرمجة والقدرة معناتها الشرائية للسكان لأهالي الزهراء والضاحية الجنوبية باش يكونوا حاضرين معنا ويشجعونا للعودة هذه اللي احنا ننتظر فيها بعد 7 سنوات
0: ممتاز
1: ولا يفوتني بهذا معناتها هذه المناسبة اني زادة كما بديت من نول مع التظافر شو الجهود باش تبعث الروح من جديد وجاهزية المسرح من خلال موزايك نشكر السيدة صفية بناني المكلفة بتسيير شؤون بلدية الزهرة اللي هي مع سهرة وأعوانها زادة كذلك وكل أعوان البلدية السيد معتمد الزهراء اللي في حمودة اللي سهر ويواكب سبق السيف ويعني ليل ونهار المجلس المحلي السلطة الجوية السيدة المندوبة زادة ما ننساوش أهم حاجة صحة إنها دعمتنا بزوز عروض دعمتنا بزوز عروض اللي هما محرزية طويل وخيل جميل
0: ممتاز شكرا لك مدام عواطف بحرون فرحان برشا اللي انت كنت معنا اليوم وفرحانين زاد العودة مهرجان الزهرة بتبيعه وهذا مهم ياسر المهرجان اللي باش يكون متنوع باش نحكيو من 3 ل 15 اوت المهرجان هذا برشا عروض اغلى تذكرة معنا حكاية فارغة نحكيو على اسعار في المتناول ان شاء الله بالتوفيق لكل فريق المهرجان وان شاء الله بالتوفيق لكل جماهير المهرجان هذا خصوصا اهلي الزهرة احنا بعد شوية باش نعملوا ملخص شنو

0: هذا في كورنيش، وكورنيش ويكاند على جمعة كاملة.
1: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: في دورته الأولى وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وولاية تونس، مهرجان الملسين جو يفتح أبوابه لكبار نجوم الفن والطرب في 5 سهرات استثنائية. البداية يوم 2 أوت مع النجم العربي إيهاب توفيق في سهرة مليئة بأجمل الأغاني والذكريات. سهرانين الونهار وتتواصل العروض مع النجم جنجول وصوت الأغنية الشعبية وليد التونسي، وسهرة مميزة للأطفال مع سامي دربز. ويزدل الستار يوم 6 أوت بحفل ضخم يحييها النجم التونسي والعالمي بلتي.
3: ألو ألو ألو يا عمري وينك؟
2: المكان الملعب البلدي بالملسين، كونوا في الموعد في مهرجان الملسين جو بمساهمة ماء ديليس، قهوة بن يدر، البنك التونسي للتضامن، اتصالات تونس، وموزيكا فام.
4: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50%، ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية، ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي، نجمة ذا فويس أنس بن سعيد، هشام سلام، مصطفى الليجي، والفنان عبد الوهاب الحنيشي. عشق النوبة المهرجان في فولا مورغامات. فوي ريزرفاسيون 22-09-09-09 تسكرتي.ان ولا على ابليكاسيون ايجا بمساهمة موزايك فام.
1: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: نذكر انه بالطبيعة في ساعتنا الثانية باش يكون ضيفنا محمد علي النهدي الممثل والمخرج، باش نحكيو على بالطبيعة اخر الاصدارات نتاعو، نحكيو على فيلم الروندا 13، زاد باش نحكيو على برشا تفاصيل اخرى تخص محمد علي من اللي تولد الى حد الساعة، باش نحكيو عليه بكل التفاصيل. تنجموا نتوما زاد تسالوا على 23-513-1000 رقم واتساب موزيكا فاهم. نمشيو تو ونسلموا برشا على الزميلة اللي ندبل حاجة. مرحبا
6: عسلامة. مرحبا بي،
0: نحوالك
6: لاباس عايشة
0: صحة بخير
6: الحمد لله.
0: الحمد لله. دونك تو باش نمشيو ونرجعوا على اهم التصريحات تاع ضيوفنا في كورنيش مع سامي الحامي، ولا في كورنيش ويكاند مع منشط اخر ساعة تنحكيو عليه من بعد. لكن هات نبداو بالطبيعة بوليد الصالح اللي كان ضيفنا نهار الاثنين.
6: وليد الصالح تحدث على تحضيرات العروض جولته الصيفية، أعلن دعمه لغنية في قبر محمد الجبالي، واعتبر إنها تعبر بصدق على مشاعر المواطن التونسي مش كان الفنانة كهو. استعاد أبرز الدروس اللي تعلمها من المسيرة، منها البعد على الوالدين.
7: برشا دروس صعب، منهم بعدك على والديك، منهم بعدك على عائلتك، منهم حرمانك من أمك، منهم حرمانك من بيتك، من كلت أمك، من فرش أمك، من نتصور الذي أصعب درس علمك.
0: نحكي زاد على موسيقى كانت موجودة زاد في مهرجانات التونسية، نحكي على التراث المغربي.
6: كانوا حاضرين معنا خليل الهنتاتي وداد مجمع، ونحكيوا على مشروع عيطة منامور، وأكدوا أنه يقدم قراءة معاصرة الفن العيطة المغربي انطلاقا من التراث نفسه مع الحفاظ على هويته الأصلية.
8: العيطة خاصة غير بالمغرب، كاينة في البادية المغربية. خلاني أنا نكون مولوعة بالعيطة من كنت صغيرة هي أن النساء اللي كيغنيوا هذا النمط هما نساء بدويات، واختاروا أنهم يكونوا فنانات ويغنيوا، وجايين من واحد المجتمع اللي محافظ، والاختيار ديالهم خلاهم أنهم يتقصوا من المجتمع. مثلا الشيخات اللي كنحنا كنسميهم شيخات، الشيخات ما تيتزوجوش.
0: زاد من بين ضيوفنا فنان آخر متغش شوية على المهرجانات،
6: سفيان الزيدي كان حاضر معنا، تحدث على واقع المهرجانات في تونس، انتقد طريقة اختيار الفنانين وغياب التواصل في المهرجانات رغم مسيرته اللي تتجاوز 25 سنة، اعتبر روحه عابر سبيل.
9: الوحدة كأنه معنى محتشم، كونه كيفاش وجوده في المهرجانات وجود كأنه عابر سبيل، معنى هوك سخفنا عليك، عطيناك عرض ولا اثنين، مش حلو بالكل.
0: نمشي وزاد نحكيو تمثيل. وواحدة من الممثلات اللي خليت بصمة كبيرة في الدراما التونسية نحكيو على سناء كاسوس.
6: سناء كاسوس استعادت أبرز محطات مسيرتها واختياراتها للأدوار، قالت إنها تفضل الأدوار المركبة وترفض المشاركة في أي عمل ما تقتنعش به. اعتبرت إنه شخصية شمس بن شهلة في مسلسل عودة المنيار شكلت نقطة التحول في مسيرتها، كما استعادت ذكرياتها مع الراحل فتح الهداوي في صيد الريم.
10: جات بارتي سهي قعد مع تقعد يغزر لي سهي باش يقول لك لا
11: هاك ظهرت عندك ذاكره قويه ياسر سي رئيف.
10: قال له فتحي شبيك عندك معناتها باش ترد عليها. قال له شنو عملت هذيا عينيها وهي تخدم ومخها كيفاش هذيك وكيفاش تحكي وكيفاش تعمل. قال له خليتني سرحت مع الاداء نتاعها. قال له تحبين نعملها.
0: نمشي والفنان آخر اللي هو يقول بالطبيعة أنه من أكثر الناس اللي يحبوا تونس من هو من مصر.
6: الفنان المصري إيهاب توفيق حكي على علاقته الخاصة بالجمهور التونسي، أكد أنه أحيا تقريبا أكثر من 100 حفل في تونس استعاد بدايته الفنية، وصرح أنه الصراعات والمنافسة اليوم في الوسط الفني ولت مصطنعة.
12: في بعض الناس دلوقتي بيعملوا مشاكل ما بينهم وبين بعض عشان يطلعوا ترند على السوشيال ميديا. في الجيل بتاعنا أسماء اللي ذكرتيهم صفة يمكن مش موجودة في كل الأجيال اللي كانت قبلينا واللي بعدينا. الموضوع التنافس كان للتنافس الفني بس، إنما المحبة والصداق والتواصل والحب اللي كان موجود بين الجيل بتاعنا موجود من يوم ما ابتدينا يوم ما التقينا لغاية النهاردة. نفس المحبة ونفس التواصل، وعمر ما حصل ما بيننا أي مشكلة ولا إشاعة من الإشاعات اللي طلعها عشان يبقى فيه مشاكل، فيه صراعات مستحدثة.
0: من الموسيقى نمشي لعالم الأطفال والأعمال الموجهة للطفل.
6: محمد الأخوص ومن البكوري كانوا ضيوفنا ونتحدثوا على عرض العرائس خيل جميل، وأكدوا أنه تجربة مسرحية عائلية تجمع بين عالم الأطفال والكبار وترهن على سحر العرائس لإيصال رسائل تربوية وفنية.
13: ما نحبش الولي اللي يجيب صغيره يبدا يستنى وقتش صغيره يكمل يتفرج في العرض يهز ويروح، ما نحبه حتى هو يبدا قاعد ومستمتع. فوالا
14: ماهيش سهله الموازنه، هي ساعه الكتيبه للصغار اصعب برشا، اما لازمك تخلي الكبير قاعد ومستمتع ويغزر وعامل كيف. معناها يوم كثر حاجه مخليه الموازنه هذية هي التقنيه، معناها خلي الصغير والكبير منبهر.
0: من العروض زادة اللي بطبيعة تكون موجهة لأنه تكون لأهداف نبيلة، هذا باش يكون عنوان اللي كان عنوان هذا حفل ريان.
6: الفنان اللبناني ريان كان حاضر معنا في كورنيش، تحدث على عودته لمهرجان قرطاج الدولي بعد 20 سنة. أكد أنه حفله باش يكون ذو طابع إنساني بالأساس، لأنه باش يتم تخصيص مداخيل العرض لفائدة مرضى السرطان عافانا وعافاكم الله، وهي قضية أصبحت رسالته بعد تجربته اللي تعدى بها يعني مع المرض.
15: قدمت فكرة أنه حابب أعمل حفل بكرتاج يعود ريعه لمرضى السرطان، وتم قبول الطلب. من تجربتي الشخصية بقول أنه فعلا هو اسم مرض الكانسر صعب، ناس بتخاف من هالكلمة، إنما لا، نحن اليوم بعتقد أنه كل إنسان عنده فرصة حقيقية أنه يقدر يعيش ويكمل حياته، وأهم شيء الوقاية. بنصح كل إنسان بعد عمره معين يعمل ديتاست معين، يعني لا سمح الله حتى لو أصيب بمرض السرطان ممكن يشفى. صرت أبتسم أكثر بعد المرض صراحة، لأنه فعلا هذا المرض أنا بعتبر أنه غير حياتي للإيجابية، كثير أمور هيك رجعت لمكان الطبيعي.
0: نمشي وتوالي المايسترو قيس المليتي اللي كان ضيفنا بالطبيعة، وحكي على ديزانيكدوت مع فنانين كبار.
6: قيس المليتي تحدث على مسيرته الفنية عفوا، وين عبر انه حلم الطفولة متاعه انه تحقق انه يقف على مسارح كبرى، كما عبر على اعتزازه بالتعامل مع اسماء كبيرة كما صبر الرباعي وشاب خالد، وحكينا ايضا على طرائف جمعته مع شاب خالد.
16: بشاب خالد سيتي سبيسيال، خلت تفكر اول مرة طلعت معه سبيخ سين هو بدوب ما تخلي الدخلة متاعه وتعرفها كيفاش على انفوزانت وكل ايه ما يبرفش ديما يبرديكم مرة في 5 سنين. وفيت ما نعرفوش اسكو شاب خالد جاي ولا لا. بالحق معناها كي هو قادر سوربريز نحن اوكي، معناها انا كلمته وكل شيء، لكن وفيت صارت مشكله في المجال، يعني ما جاش يعني مشكله خارجه عن نطاق نسكول لوجيستيك، يعني ما نجمش يجي قبل العرض لانه عنده ديزونجاجمون وكل، فجا له جور ميم لكن جاي مخر وما عنديش المعلومه. نحن سوسين ما نعرفوش اسكو جاي ولا لا. انا دوكو قريت حسابي في البرايف les musiciens quand on me voit la chambre de partie A partie B partie E j'ai dirigé tout ça le micro d'ordre un micro fait venir les musiciens donc qui sert ça veut dire là j'ai خالد موجود كل شيء donc dirige la حكايه كل بالميكرو معناها en temps réel معناها فلا.
0: نحكيو زاد على واحد من المشاريع الموسيقيه المهمه، هو مشروع لحمزه بوشناق.
6: حمزه بوشناق تحدث على مشروع اوركسترا اللي باش يكون الليله في مهرجان بوغرنين، واكد انه مشروع يعيش فيه الجمهور المزيكا، كما اعتبر انه قوه اي خدمه تجسد في العباد اللي تخدم معه.
17: القوه نتاع اي بروجي سي ليفيكتيف، الناس يتخدم معاك تتعاملك معهم، كي يحبوك انت باش يحبوا مشروع، كي يحبوك انت باش يحبوك تنجح. كيسترا لي ميوزيسيان اللي فيه الكل، على خاطر كل واحد فينا متبني البروجي، كل واحد فينا يعطي في البلوس في حاجات انا ما عملتهم. البروجي واقف على دي ميوزيسيان دي زارتيست، مش واقف على انا ولا بواد دو برود ولا ايمانهم بالمشروع. قدر الناس يتخدم معايا، نعطيهم حقهم، نحطهم فوق راسي دي مومون كيخدموا معايا مريقلين.
0: نمشي نزيد على الفقرة اللي تلقاوها كلنا رسبت ضيف خاص في ذا بودكاستر.
6: في فقرة ذا بودكاستر كان حاضر معنا البارح إلياس بوقسيلة، تحدث على بودكاست ديب سبورت تولك، وأكد أنه الفكرة تولدت من
0: سير شرين دخوذ راح
6: تلكونت شو
0: قول فكرة إيدي اللي تحب ميسير شي.
6: الفكرة تولدت كما قال إلياس من نقاش هاتفي كان تحدث فيه مع صديق، وتحدثوا فيه على نهائي كرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي. من وقتها توسع في البروجي هذايا اللي هو يشمل مختلف الرياضات، مش كان كرة القدم مكهو، وخلاله هو يتم من خلال هذا المشروع يعني يتم تسليط الضوء على جنود الخفاء في المجال الرياضي.
18: وقتها فينال باسكيت 2023 مستير والكلوب، عندي صاحبي عزيز نحكيه ديما بعد الماتشوية، عملنا بيل متاع ساعتين من اللي بدينا نحكيه على الريزولتا والسكورينج والجوار شعملوا، وصلنا دخلنا في المشاكل الأعمق متاع الباسكيت في تونس، من المشاكل الفورماسيون، من المشاكل البريباراسيون.
0: ماني بديت تليفون لحكي
18: بالضبط، بديت تليفون كي كملنا تليفون هيك قلت له اسمعني إذا جي بودكاست، خاصة إنه فما بزوان معنا نحكيه فوتبول ونفهم إنه فما فيزيبيليتي أكثر في الفوت، فما رياضات الأخرى ما همش ماخذين حقهم.
0: ونختموا بالطبيعة مع فوز بنت مسك الإعلامي اللي تعرفوه الناس الكل، اللي كان بارح موجود في حوار وحكي له واحد من الأحلام اللي حب يحققها.
6: الإعلامي ومصمم الأزياء فوز بنت مسك تحدث على مسيرته اللي انطلقت من إذاعة RTCE، واعتبر أنه الإذاعة اليوم أصبحت جزء من ناحيته، بالرغم اللي هو تخلى المجال هذا صدفة، كما استعاد محطات مفصلية في مسيرته منها برنامج ناس نسمة، وصرح أنه الحلم متاعه اللي قاعد يخدم عليه يتمثل في إخراج فيلم يتحدث على لعب كرة القدم الراحل الهادي بالرخيصة بلها.
19: بلها ليش؟ على خاطر بالنسبة لي أنا بلها بيرسوناج رومانيسك يسميه، معناتها ما كانش باش يكون بلها احنا توا نعرفوه بكل قيمة هذيك الكل، عمل تلمو جرينتا وتلمو خدم اللي راجل معناتها ترشق ترشيقة واحد، إلي دوفنو لان دي بلو جران فوتبالور بالنسبة لي في تونس ليستوار دو فوتبول تونيزيان. السيد هذايا عنده طاقة تلمو كبيرة اللي خليته يحرق روحه بروحه.
0: دونك كما شفتوا هذا كان الملخص بطبيعة لكورنيش إبدو. شكرا ليك ليندا
6: عايشك.
0: وين بشكون الليلة موجودة؟
6: الليلة باش نكون في حمزة بوشناق في عرض أوركسترا في مهرجان بوغرنين الدولي.
0: أكدو رميش ماشي تفرج، رميش تخدم على روحها بطبيعة. إن شاء الله بالتوفيق ليك ليندا بالحاج. شكرا ليك، احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش ويكاند.
20: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.

0: سول كينغ سكنت مارسي على موزايك اف ام. بعد شويه باش نمشيو للموند نتاع اشهر جاسوس في العالم دبر 06.
1: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويلية إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويلية مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويلية عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويلية الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويلية سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويلية 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
2: كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 لـ9 متاع الليل. ميوزيك هول.
0: ميوزيك هول. في موندو جيمس بوند كل شيء عنده طابع خاص لكراه بالمهمات السرية الشخصيات وحتى الموسيقى. فما أغنية البداية في كل فيلم من سلسلة دوبل زيرو سيت مش مجرد خلفية صوتية، هي لحظة يستناها الجمهور وأحيانا تولي أهم الفيلم نفسه. اليوم في ميوزيكال باش ناخذكم في رحلة مع 3 أغنيات غيرت شكل موسيقى جيمس بوند من مادونا لأديل وصولا إلى بيلي آيليش. نحكيه على مادونا عام 2002 داي أنذر داي اللي هي قررت مادونا تدخل عالم جيمس بوند بطريقة مختلفة تماما مع الفيلم ذي. ما اختارتش أغنية كلاسيكية ذات الأوركسترا الضخمة، مشيت نحو عالم الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجديدة. الاختيار كان في جدل كبير من جمهور السلسلة لأنه البعض شايف اللي هي بعدت على روح الأغاني بتاع جيمس بوند، لكن أخيرا اعتبروا اللي هي جابت نفس جديد للعالم هذا. ومهما كان الاختلاف تبقى أغنية داي أنذر داي واحدة من أشهر أغاني جيمس بوند تميزا وتذكرا. بعد 10 سنين نحكي على عام 2012 جات أديل باش تذكر الناس الكل شنو هو الحاجة اللي تخلي أغنية جيمس بوند قوية. صوت قوي، احساس درامي واجواء سينمائيه ضخمه. نحكي على اغنيه سكاي فول اللي ما كانتش مجرد اغنيه الفيلم، كانت قطعه موسيقيه تحمل روح افلام بوند الكلاسيكيه مع لمسه اديل الخاصه. النجاح كان كبير واخذت الاوسكار لافضل اغنيه اصليه. وباش تسمعوا الزاده بيلي ايليش نو تايم تو داي اللي خرجت عام 2020. الوقت جاء الدور على الجيل الجديد. بيلي ايليش بتبيع قدمت اغنيه مختلفه هادئه مظلمه مليئه بالغموض. كتبت الاغنيه هذه في سن صغيره لتولي اصغر فنانه تربح جائزه الأوسكار لأفضل أغنية أصلية No Time To Die. أثبت أن موسيقى جيمس بوند قادر على التطور مع كل جيل وتحافظ على عنصر أساسي أنه الأغنية تكون قصة بحد ذاتها. باش نسمعوا الثلاث أغنيات هذوما مع بعضنا وإحنا مازلنا مكملين معكم في كورنيش ويكاند. يلا نستمتعوا بالموسيقى.

0: 뮤지컬. كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: نسلموا بتبيعة اللي تابعوا فينا الكل على واتساب 23 513 ألف. نقرأوا شوية مساجات. نلقاو مروة بعثت قالت سهرية سيم يوسف هي سهرية طيرة برشا حاجة استثنائية ومختلفة. نسلموا زادة على أحمد اللي قال أحلى نصر الدين وأحلى موزايك. مانيش نصر الدين سلاح الدين سلاح الدين مسيرش كله في الدين فثم حتى مشكل. نسلموا زادة بتبيعة على لطفي اللي قال أحسن سهرية وليد التونسي في مهرجان بوغرنين. عملنا الجو كبير برشا ونلقاو برشا تفاعلات مع برشا سهرات في برشا مهرجانات. إن شاء الله ديما تفاعلاتكم بتكون موجودة معنا لهنا في رقم واتساب 23 513 ألف. وإحنا فرحانين برشا باستقبال ملاحظاتكم. في ساعتنا الثانية بيجي يكون فما حوار مع محمد علي النهدي. تنجموا تتابعوه مباشرة على شين يوتيوب موزايك فام زاد على الباج فيسبوك موزايك فام ولي شادين اثنية طريق سلامة الناس الكل. على خاطر توا لازمكم تحضروا روايحكم باش نقلبوا الريتم جملة. كنا مستمتعين بغاني جيمس بوند اما توا باش نمشيو في ريتم آخر. نحكي على فنانة رغم الجدل اللي رافقها طول حياتها الشيخة ريميتي بقت واحدة من أهم رموز الراي وأثرت في أجيال كاملة من الفنانين داخل الجزائر وخارجها. هذه ريميتي ريديم على موزايك فام. احنا مازلنا مكملين معاكم بالطبيعة حتى للتسعة.

0: سيسو يحكم مستمعينا كان كون في ثنية وحيدة وحيدة. احنا مازلنا مكملين معكم حتى للتسعة مع توا زميلتي هبة الخميري باش نعطيكم اخر الاخبار في تونس والعالم تتسويت بعد لحظات. احنا مكملين معكم حتى للتسعة.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 5 أوت الموعد بش يكون مع مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي. عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي، نص ودراماتورجة عبد الحليم المسعودي وإنتاج المسرح التونسي الشاب. جاكاراندا مهيش مجرد مسرحية، أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات. من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات، العرض يفتح ملف التذاكرة الهوية والانتظار ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان الوطن وإمكانيات بداية جديدة. نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي باش يكون عرض يجمع بين قوة النص جمالية الصورة المسرحية وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamat.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، وموزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. الخبير في القانون البنكي محمد خيلي يوضح أن البنوك التي لا تخضع لمقتضيات الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بإسناد القروض على الشرف ستعرض نفسها إلى عقوبات مالية تصاعدية تصل إلى سحب 10% من رأس المال الأدنى. وخيلي يؤكد أن البنوك خصصت بالفعل نسبة 8% من مرابحها لفائدة القروض على الشرف، لكنها الآن بصدد الانتهاء من بعض الترتيبات الإجرائية، وأنه مع بداية شهر سبتمبر سيتم الانطلاق في إسناد هذه القروض.
4: العقوبات هذه واللي نص عليها القانون المنقح للمجلة التجارية واللي ذكر بها في الفصل 413 اللي راها المحافظ البنك المركزي، فإنه البنك يعاقب بخطايا مالية تصاعدية قد تصل في أقصاها لتحب 10% من رأس مال الأدنى المصرف. دونك خصت البنوك 8% من المرابيح متاعها في كل عام. في 2024 خصت المرابيح متاعها، لكن 2025 ما هبطش الأمر، عاودت خصت 8% في 2025 وتوا في وسط 2026 هبط الأمر الترتيبي. وبالتالي فإنه الأموال مرصودة بالقانون وحسب المعايير الحاكمة الرشيدة متاع البنوك. قعد كان ترتيبات على خاطر القانون في 2024 ما قالش شنو نوعية القروض وشكون الفئات بالضبط اللي بتم إسنادها. اليوم باش يعملوا العقود اللي خاصة بالقروض، أنا حسب تقديري ما يش باش تفوت 3 أسابيع، معناها ممكن في سبتمبر راهو أن القروض هذيا ما تروحها للعموم والعباد الكل.
3: وزارة الشؤون الثقافية تعلن أن تونس تأتي في المرتبة الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بعد الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. ووفق الوزارة فإن 10 مواقع تونسية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس والمدرج الروماني بالجم والحديقة الوطنية بإشكل ومدينة كركوان ومقبرتها البونية والمدينة العتيقة بالقيروان والمدينة العتيقة بسوسة وموقع دوغا الأثري وجزيرة جربة وقرية سيدي بوسعيد. في أخبار العالم، وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى مفعلة الإنذار الأحمر في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. والإنذار الأحمر يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. وزارة الدفاع العراقية تعلن اندلاع حريق داخل مستودع للعتاد في معسكر التاجي شمال بغداد نتيجة درجات الحرارة المرتفعة. غارة أوكرانية بطائرة مسيرة تسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل في روسيا منذ مساء أمس السبت، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أصلح الدين سكوحي وكمال فريد كورنيش. ويكاند، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، كورنيش ويكاند، كل عرسبت واحد من 7 لـ9 متعليل، صلاح الدين السكوحي، موزي.

0: هذا ويكز يغني البخت على موزايك اف ام. هذه كل شوي كانت بعض لحظات نكتشفوا ضيفنا اللي ما سمعش قبيله شنو هو واللي شنو هو زاد اسمه اللي قلناه. اه تبو تتعرف
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiche mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sensity, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Discord Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM. Corniche Weekend, كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل. Corniche, l'invité du jour.
0: الاسم برشا يعرفوه على الركح في السينما قدام الكاميرا وراها، يعرفوه زاد في التمثيل، يعرفوا الاسم العائلة اللي هو اسم فني بامتياز، هذا الكل يعرفوه. لكن فما ناس اللي ما يعرفوش شكون الانسان اللي عاش ورا الاسم هذا ورا اللقب هذا. نحكيه على طفل كبر بين زوز فنانين كبار، شاف الشهرة من اقرب بلاصات نجم تعيشها، شاف زاد الوجه للجمهور ما يشوفوش. نحكيه على انسان كبر اختار الفن اما اختار زاد طريق باش يصنع به شخصيته بعيد على المقارنات وبعيد على فكرة ولد فلان. اليوم باش نحاولوا نكتشفوا الضيف متاعنا مش الممثل مش المخرج فقط وإنما يزيد الإنسان. فرحان برشا باش نستقبل مع بعضنا محمد علي نهدي. مرحبا.
2: أهلا أهلا بيك، مرحبا بيك على الاستضافة، مرحبا زيد بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. و بون بتي ميساج للناس اللي مروحة طوام البحورات، روتور دو ويكاند والدنيا معبية، يسيسوا رواحهم واحدة واحدة توخطوا إن شاء الله سلامات للدار
0: بإذن الله، وإن شاء الله ننسوها معنا في السوية العادية باش نرجعوا معك على برشا حاجات. معناها محمد علي نحاولوا لماكسيموم نرجعوا ونحاولوا نحفروا، لكن قبل ما ننجمش ما نبداش إلا ما نحكيو شوية على قاعدين نشوفك تتحرك برشا الأيامات، وكيما أي مخرج وأنت بكاسكيت المخرج والموزع زيادة نحكيو على فيلم الروندا 13 دورة باهية، حاجة تفرحنا كتوانسة أنه ديما سينما تونسية حاضرة بقوة البر بقدرها نحس أنه هذا وانت تعيش أقرب منها دليل.
2: صحيح صحيح، سينما تونسية في السنوات الأخيرة بون هي من الثمانينات سينما تونسية مخلية البصمة متاحة، يعني ونحن جينا الجيل الآخر تعلمنا على الكبارات هذوما المخرجين كما نوري بوزيد، رجب العمارة لا يرحمه برشا، والعديد باش ما نسميش العديد اللي ذا برشا برشا مخرجين كبار خلاو اسم تونس عالي في المهرجانات هامة. وجات جينيراسيو أخرى تبارك الله السنوات الأخيرة، يعني كل عام بريسك فما فيلم أو اثنين مينيمام تونسي في أكبر المهرجانات في العالم.
0: احنا نشوفوك ديما داري موجود تنشط ياسر بتبيع حتى على لي ريزو سوسيو، نشوفوك تبارتاجي، والوجود في المهرجانات هذه بأنواعها وبأصنافها خاطر فما برشا موجودين تبارك الله مع ناس في العالم العربي في إفريقيا ولا حتى في أوروبا. شنو تحس ديما وشنو أكثر كلمة تتقال على السينما التونسية دالي؟
2: سينما تونسية بو عربي يخافوا منها، يعني الحقيقة كي تلقى روحك في مسابقة مع أفلام أخرى عربية ديما يقرأوا ألف حساب للفيلم التونسي، على خاطر كما قلت لك يعني في المهرجانات هذه الكبيرة أو المتوسطة يعني ديما الفيلم التونسي يتوج، وهذا حاجة باهية. والدورة متاع الفيلم من نجم كان يكون فرحان بها، احنا الانطلاقة كانت طيبة للغاية في الفيلم لأنه كانت في المسابقة الرسمية لمهرجان من فئة A، هما فما 14 مهرجان في العالم فقط من فئة A، يعني كيما كان فينيس برلان والعديد. ونحن عملنا تالين بلاك نايت فيلم فيستيفال، والحاجة الباهية أنه شاركنا في المسابقة الرسمية لأنه تنجم تشارك في مهرجان ولكن تكون على هامش المهرجان أو خارج المسابقة. احنا كانت انطلاقة باهية في مهرجان من فئة A، وبعد تحولنا للمهرجان العربي الوحيد من فئة A اللي هو مهرجان القاهرة الدولي، وتحصلنا على جائزة وانطلقنا في كل مشاركة جائزة. يعني فماش مهرجان بخلاف الأولاني اللي هو من فئة A كما قلت لك، وأنك تكون في المسابقة الرسمية سديجا معناها حاجة كبيرة برشا. المهرجانات الأخرى اللي جات من بعد كل أخرى أخذينا فيها جوائز، كل مشاركة فما جائزة والحمد لله. وهذا يراو يرجع لعمل فريق كامل كما تعرف، هو ماهوش هو حتى الون مال شو وراه فريق كامل، كامل خلي فيلم معناها. وديما قد ما نشكر الفريق الفني والتقني اللي خدموا معايا وقد ما هو شويه لك.
0: حاجه تفرح برشا. ونجم نقولوا اسكو اليوم محمد علي نادي يرى روحه اللي هو وجه السعد على الممثلين اللي خدموا معاه، خاطر نراهم يتوجوا معك الممثلين يكونوا موجودين، نحكيوا على مثلا فيلم معز ولا نحكيوا توا فيلم الروند 13 حتى في الخارج نشوفوها. ما احنا نتابعوا زاد الامريكان شويه، ثم مخرجين متسمي عليهم الشيء هذا، نجم نقولوا دليل اليوم بدا ياخذ فيها المهمه هذه، انه اذا باش تقبل انك تخدم فيلم معايا راه ثم جائزه مضمون.
2: حلو برشا، حلو برشا اللي انا بدي اكتشفتها كيف كره، ومعناها ما فختش انه بعد نفيق بعد هو الفيلم الاولاني معناها اكرم تحصل على جائزه احسن ممثل افريقي في سيبتيموس اوورد في هولندا. الفيلم هذا كل الممثلين اخذوا جوائز، يعني البو والام وحتى الوليد صغير امام ممثلين عمالقه في مهرجان السينما العربيه في روتردام. هيدي بن جابوري تحصل على جائزه احسن ممثل، دونك سيفري مش من فراغ السلاح كما تعرف، مش من فراغ لانه انا جاي من التمثيل وجاي من المسرح واصلي ممثل، واشتغلت برشا مع ممثلين كبار كما قلت لك كبيره توانسة وغير توانسة، وانا من صغري يعني حتى من وقت اللي كنت ممثل وحتى في بدايتي ديما مهتم بالكاميرا والسينما والاخراج، ونسال ونجرب ونشوف ونحب نتعلم، واكتشفت في روحي حسن اختيار الممثلين واداره الممثل. هذه انا اكتشفتها في روحي راه من خلال الاعمال، خاطر نجم تكون قاري الدنيا كلها ولكن لو تيران حاجه اخرى. دونك انا اكتشفت في روحي اول ما بديت نخدم كمخرج من فيلم المشروع عام 2008 اني نعرف اولا بالذات جو ميتريز لو بلاتو، جو سي راكونتي سينيماتوغرافيكمون اون هيستوار، وكذلك في نفس الوقت نعرف نختار الممثلين ونعرف جيدا اداره الممثلين. واحسن دليل على ذلك كما قلت انت، يعني كل الممثلين خدموا معايا تحصلوا على الجوائز.
0: لو اليوم محمد علي نهدي يجيك عرض من مخرج تونسي يقول لك دليل له راهو انا عندي مسلسل حاجتي بيك في اداره ممثلين فقط، حاجتي بيك باش تدير الممثلين، عندي ثقه في انك انت باش تكون معناها في اداره ممثلين متميز، تقبل أولي لي أنت متقريب ما عملتهاش قبل خاطر فقط نحكي وحدها معناه
2: عايفين في بروجي فهمتك لي واضح
0: بروجي مش متاعك، قولك أنت خدمتك إدارة ممثلين إسكو تقبل ولا
2: لا؟ ما نقبلش، لأنه أولا بذيت عندي العديد من المشاريع جي اللي فيها أنا مخرج وفي نفس الوقت يعني
0: اللي متاعك مش متاع واحد عنده مونك متاع وقت، نعرف اللي فهمها مشاريع أما اللي متاعك حسيتها كاتيجوريك حتى كان عندك الوقت
2: لا ما نجمش من نعمل إدارة الممثلين فقط يعني بدون الإخراج وبدون رؤية معناها أو رأي على الجانب التقني من الإخراج في عمل، يعني صعيب برش. وأنا على ذكر الشيء اللي قلته، أنا مرة جاني مشروع في الجزائر ومسلسل إخراج مسلسل، واقترح علي المنتج أني نسلم إدارة الممثلين لشخص آخر مسرحي، فرفضت ورفضت معناها بطل المشروع كامل لأني رفضت أني نسلم إدارة الممثلين لمخرج آخر، وهما كانت الأسباب وقتها ضيق الوقت ومعش عندنا وقت خليك أنت تتلهب بالتكنيك وعندك معناها مخرج آخر يعمل إدارة الممثلين ويجيب لك الممثلين حاضرين ويكون هو على البلاتو، فرفضت معناها.
0: دونك تحب انت العمل تشرف عليه انت كامل، معناها اختيار الممثلين حتى الفكره الاخراج اداره الممثلين وحتى التمثيل تنجم تكون في بروجي انت تخرج فيه، معناها
2: لا الفكره لا تنجم يكون سيناريو، معناها يجي حد عنده فكره وعنده سيناريو باهي ويقترح عليا الاخراج كامل، يعني نجم اذا كان عجبني البروجي، اما باش نحي إدارة الممثلين من خدمتي كمخرج لي. وبالنسبة للتمثيل أنا مثلت في أفلامي معناها قبل، معناها مثلت في اللي تيتون فالوب كان عندي دور صغير، وكان عندي دور البطولة في فيلم فاتوم وكان عندي دور صغير زادة في، يعني عندي مع أن يكون أمام وراء الكاميرا
0: حابة تكون أمبليكي معناها 100%
2: أما اختيارات من بعد نسبق حاجة، مثلا في الروندة 13 أنا الشخصية كتبها لي أنا، شخصية البو كتبها لي أنا بعد أخذ ورد، ومديرة الفنية زادت قنعتني أني نخلي نقعد مركز أكثر على الإخراج في الفيلم في المشروع هذا فأعطيت الشخصية الممثل ممتاز جدا، وفرحت اللي أعطيته الشخصية هذه وهو بيدو فرحان برشا وتوج، ولحد الآن ما يخذوش جوائز في التمثيل اللي هو حلمي دريدي نوجه له التحية، يعني المشاريع تفرض روحها معناها من بعد شنو اللي يلزمني نعم بالضبط الإخراج أو التمثيل إلى جانب السيناريو والإنتاج بينصير.
0: بعيد على هذا الكل توا محمد علي نهدي حكينا بركدي توا على هكا اخذينا لمح على تاريخك في التفكير في الخدمه نتاعك حبك لخدمتك زاد باين خاطر ما ينجمش واحد يكون امبليكي وما يحبش خدمته زاد خاطر كان جا واحد ما يحبش راه يقبل الحاجات اللي انت يمكن رفضتهم يقول لك انا ناخذ
2: لا انا امبليكي برشا برشا برشا الى حد انه مثلا نعطيك امبتيت اكزامبل نسبق خدمتي ونسبق الفنيين ونسبق التقنيين حتى على مستوى المادي مثلا مش نعطيك بتي سكوب ما مثالش نجيو لهنا لازمنا بار اكزامبل في ليكيب نتاعي انا اكيد اكون الوحيد اللي مازال ما كملش خلص معناها في الفيلم نتاعي
0: تخلي روحك لاخر
2: نسبق الناس كله نسبق الفيلم ونسبق الناس اللي عطات فيا ثقه على روحي فهمت ونخلي روحي الاخراني والساتيسفاكسيون نتاعي وخلاصي بالحق هو كما تحكي انت كما بديت انت الحوار نتاعك

0: كنت هايش برشا أما حنين. علاش كيفاش تجي مع بعضها؟
1: هايش معنى هايش كيما يقولوا
0: هايش مشوش في القصة
1: ديما العمايل مثلا.
0: نعمل العمايل مشوش، نبدو بالبريمير مثلا حتى في الماترنيل نعمل العمايل أما جونتي معناها نتاع أونفون،
1: عمايل نتاع صغري عادي
0: اكزاكتومون في القسم مشوش برشا، كلي ترايح كلي التحميلات. مسعودة تكسرت على يدي في مكتب نهج أراغو في بحضة سيدي البحري، عايتوا لأمي برشا مرات لأنه بابا كان في المسرح أكثر، أنا عشت مع أمي برشا فهمت، كنت هيج الحقيقة ونشعبط وننقز ونمشي للجنينة وجو ذاك الكل، معناه مانيش عاقل ولول تاع القسم، لا ديما الملاحظة هي بيدها ذكي ولكنه مشوش معناه في البريمير متاعي الكل
1: كان يركز شوية ويجيب
0: اكزاكتوم وسكوندير بريسك أتعس.
1: وكان تعطي اليوم عنوان طفولتك كيفاش تراها، شنو تسميها، شنو تحب تقول للفترة هذيك؟ خاطر الطفولة تعرف
0: دليل ما تعرف أي طفولة متاع أي إنسان مهما كان
1: هي اللي البيت. تصنع منه هو الرجل اللي موجود
0: بيانسور بيانسور. أنا طفولتي كانت صعبة الحقيقة الحقيقة، معناها على عكس برشا من الناس أنه عاود تلكلك فيها الموضوع هذا، والله غالب فما الناس باقي ما تفهمش ولا ما تحبش تفهم. أنا حس لي سليح فما عبيد ما تحبش تفهم
1: بمعنى
0: لا معنى انه فما عباد مثلا نقول لك اه لي جاتي ولا جو هذاك الكل. لوك انا من اونفونس ايتي تري تري ديفيسيل، معناها صغري صعيب صعيب ياس، لانه عشت الفراق ما بين امي وبابا وانا صغير، عشت دي مومون صعاب ما بين امي وبابا كيما عشت دي مومون حلوين دو جلوار دو سوكسي، وبابا وامي وهزني بابا معاها الفرده والقطخته، كنت حاضر في البلاتو تاع التصوير.
1: التقريب هذه كيما اغلب العائلات برشا عائلات عاشت هكا، باش ما نقولش اغلب برشا عائلات عاشت.
0: علاش قلت لك انا
1: كل حلوين ولي مومون خايبين
0: اكزاكتومون، علاش قلت لك انا ما كي كي كي كي اي صغير عنده دي مومون صعاب. لا بارتيكولاريتي والحاجه سبيسيال اني انا معناها ولد دو غراند ارتست، معناها العباد تراهم حاجه في الشارع ما في الدار ما يعرفوش شنو العيشه كيفاش. مثلا برشا ناس تصور اللي احنا كنا لابس علينا، ما كناش لابس علينا بالكل سلاح، كنا نسكنوا في بيت.
1: تقصد ماديا معنا.
0: ماديا كنا نسكنوا في دار، انا توا كي ندخل لها سلاح نقول كيفاش كنا عايشين فيها. 40 متر كاري في في في نجرجو بحض السيد البحري، انا وامي وخويا وبابا، بعد بابا طلق مشى مامتي اللي هي ربيتني بوندون 18 عام حتى لين عمري 18 سنه. انا نتذكر قبل عمري 11 12 كنت نمشي ساعات مع بابا يعمل انيماسيون ولا امي تغني في عرس، وساعات يجي عرس تاع قبيقم، ساعات امي تخدم العروسات الكل كيما في سالت مدريد جوست اكوتي. كنت تخليني راقد امي ونبكي تمشي لسالت مدريد، نقوم وحدي صغير نلقى روحي وحدي، عمري اربع سنين نبدا نبكي ما نلقاش امي وهي تغني في سالت مدريد في النهج اللي ورانا، ساعات تخلي بنت الجاره بحذانا. هذوما سي دي سوفونير فهمت. قلت لك عمري 11 12 سنه نمشي مع بابا ولا امي عرس تاع قميقم، نقعد بيت كيفاش دار فيه خمسه بيوت شي يعملوا بيهم اقسم لك والله يا
1: سيدي.
0: لنزيد على خويا كلمه، وكنت بيت في العباد مثلا تشري دبوسة الماء والماء بليش في السبالة، يعني عشتك الصغر ذاك وكلي نغزر للعباد اللي لبس عليهم ومش فيهم وعليش احنا مش هكاكة. والمشكلة علاش قلت لك لا بارتيكولاريتي، انت كي قلت لي انت توا قبيلة قلت لي الناس كل صغار عاشوا الباء والخايم، السكي سبيسيال سكو انت امك وبوك معروفين ياسر، العباد يوقفون في الشارع ويتصوروا معاهم كي نبدا مع كي نبدا مع امي ولا مع بابا يوقفون. نحكي الكونفون 8 9 10 سنين، وفي نفس الوقت تسكن في دويره صغيرونه قدنا هكايا مع اولاد حومتي نتقاسموا في درشون راه قد ما برس امك يقول لك قد ما ياكل لك الكسكروت الكل وجو هذاك. معناها فما اون بوتيت كونتراديكسيون، خاطر لي ستار ولا لي فيس دو ستار في الخارج معناها دي طار باش انا باش نقول لك، اما احنا مالغري لو سوكسي مالغري لي بابا وقت فرقه المغرب العربي وفرده والقطخته وامي نادوا لي خالي وسي دو سويت، احنا في دويرتنا كصغيره فقيره ماديا ولكن غنيه بالحب وبالعطف وبالحنان وبالمبادئ اللي تعلمتهم من عند امي، ذكر الله حاجات كانت تقولهم لي سورتو سورتو سورتو امي قبل ربي يشفيها، اللي واحنا صغار ما نعطيهمش اهميه. ما بعد كي تكبر كي تقول لي امي الذهب يرق يرق وما يتقطعش مش قادر تحكي امي وقتها، كي تقول لي راهو سيله الرحم مهمه ما نعرفهمش، اما كبرت على المبادئ هذوك انا اللي ça construit ça forgé ma personnalité اليوم انا كيفاش في تعاملي مع الناس مع اصحابي مع الناس اللي نخدم معاهم فهمت. هذيم الكل تعلمته فك الدويره الصغيره هذيك
1: في الطفوله هذيه وفي الدويره الصغيره اللي كما قلت انت فقيره ماديا لكن اغنيه بالحس العائلي واغنيه زاد بالحب زاد والحنان اللي يجي من لي بارون تاعك حتى لو كان يتفرغ مش يكرهوك معناها في الاخر الكل. لكن شكون كان

0: قرب لك في الفترة هذيك خاطر كطفل يمكن تولي تحت الشخص يكون قريب لك. شكون اللي كان قرب لك؟ سواء من العائلة، نجم يكون من العائلة الموسعة، نجم يكون من الأصدقاء. شكون الشخص اللي كان بالحق وقف باش اليوم دالي غدوة من الأيام يكون هكا كجد تبدأ قاعد وتحكي لحفيدك تقول لهم الشخص هذيك هو اللي خليني اليوم واقف على ساقي؟
1: مماتي الله يرحمها، أم أمي مماتي نعيمة الحجوج نعيدولها من أطيب مريض في حياتي. معناها معناها تصور أنت تعيش حياة كاملة ما تراش الشخص هذاك نهار عمل العركة ولا سمعته نهار قال كلمة خايبة في إنسان. مماتي نعيمة ست النونش الله يرحمها ونعمها هي اللي ربيتني، خاطر كيما قلت لك زوز فنانين، بابا بون طلق ومشى عاش حياته، بابا عرس بالمسرح عرس بالفن، بابا اللي عديه فوق الركح اكثر من اللي عديه مع العائله،
0: الكارير على العائله،
1: اختار الكارير اكثر من العائله. امي كانت متقطعه مسكينه ما بين فنها، تخي غوند ارتست امي امي ارتست راهو ما فماش. تعرف علاش نقول لك هكاك صلاح؟ خاطر انا كنت من داخل وتو خرجت من برا، تو نحضر في فيلم دونك قاعد نعم في الديرو شاج نشوف في ليروش وفي الارشيف نتاع امي في التلفزه التونسيه، راهو اللهم راهو حاجات والله قد ما سما في بلي سما في بليزي قد ما نروح مريض. نروح مريض خاطر نشوف في امي في طنبك الانرجي والقوه والتمثيل والرقص والبريزونس، ومن بعد نشوفها توا كيفاش بون سي ديفيسيل. اما باش نرجع للسؤال نتاعك، دونك المراه اللي قعدت لها بيا وقت اللي امي كانت مقسومه بين فنها وولادها وبابا كان لهي بالمسرح هي مماتي نعيمه الله يرحمها،
0: ربي يرحمها.
1: دونك اجابه انا لسؤالك، اقرب انسان كان ليا في طفولتي هو مماتي الله يرحمها.
0: نحكيو زاد على الاهميه نتاع انه كما انت جبتوا شويه سوجي قبيله، خاطر الناس ما تعرفش يقول لك في الخارج مثلا في فرنسا في امريكا تلقى عبيد يقول لك أبناء المشاهير يعيشوا في حياة خايبة خاطر فما برشة لهوة. الشهرة أنت عشتها من قريب وشفت هذا الكل بطبيعة كان موجود في عائلتك، وشفت معناها نعرف سعاد محاسن خلينا نقول من عروس الفن، معناها ما غير حتى مبالغة بطبيعة من نادي من عروس الفن زاد في تونس. بيناتهم الزوز شكون اللي أثر في دليل فني معناها فنيا تو هذيك انسانيه نظم
1: تبقى هو فما التاثير المباشر والغير المباشر كما
0: التاثير في اللي خلى الدالي اليوم يمشي في ثنيه الفن المسرح التمثيل الاخراج. معناها انت كما قلنا احنا ثنيتك شكون طبع عليها اكثر شكون غلب؟
1: فنيا الوالد اكثر بطريقه مباشره لاني نمثل ونخرج المسرح، ومعناها كانت العلاقه مع الفنون هذية أكثر عن طريق الوالد. هو زاد شجعني ماديا كي مشيت نقرأ في فرنسا سينما، فهمت؟ أمي شجعتني معنويا وقتها وهي قنعت بابا باش نمشي نقرأ سينما في فرنسا، لأني خلطت عمري 21 سنة قلت نحب نقرأ السينما.
0: كان عنده رفض الوالد من الأول؟
1: ما كان مش
0: يحبك تقعد هنا ولا
1: ما ضد؟ مش مقتنع برشا وعليش وقعد في تونس وكذا، وأنا شديت صحيح وقتها باش نقرأ السينما في فرنسا وهو شجعني ماديا. ومن بعد خدمنا مع بعضنا، فهمت؟ ولكن بطريقة غير مباشرة أمي أكثر هي المبوسي طول طوم على ديما تدس فيا للأفضل للأحسن، حتى في اللي مو متاع الشك دالي انت راك مش متاع ذاك، انت دالي راك خير، انت دالي متاع راك متاع سينما، انت متاع مهرجانات، انت دالي تفرج في الباتشينو روبير دونيرو، شوف جيمس دين، شوف مارلون براندو، عندها دي ريفيرونس كبار برشا بحكم اني قريب لها. والوالد من بعد كي خدمت سيغتو معاه واللي شفته زاد على الفنان القدير لمن نهدي اللي عاشوا معناها الدرس في العزيمه، لانه بابا دخل الحبس في عهد بورقيبه خرج منعوه من كل شيء. بابا كي خرج انا بابا عندي ايماج والله نحكي لك في حاجات ممكن عمرهم ما تحكيه بربي يفك علينا ماك العناوين نحطهم يدخلوا كل الحابل والنابل ينقز على العنوان وما يعرفش قيمه
0: العناوين. بالعكس
1: لا لا نحكي لك سلاح انت تعرف قيمه الحاجه تتميع كيما نقول. انا نذكر بابا ياخذ مصروفه من عند امي في فتره ما معين، لانه بابا بعد ما خرج من الحبس منعوه من كل شيء، من المسرح من السينما من التلفزه ما يتعدى في حد شيء. قعد فتره ومن بعد الى تروفي معناها لقى حل انه يمشي يعمل انيماسيون في العروسات، وكان اكبر اكزرسيس يقول لي مثلا تعلمته انا، يقول لي بابا انك انت في عرس فك جوج ما سيرفير ودر شنو وتوصل معناها تشد المتفرج والمتلقي ويسكتوا الكل ويسمعوك فك السكتش هذاك،
0: معناها المتفرج ما اختاركش مش كيما قاعد يقص لك
1: صحيح اكزرسيس انكرويبل. علاش بابا كي طلع بعد للون مان شو راه مش فاهم راه كي طلع بابا للون مان شو عمل مكي زكيس خلوه هبط من السماء. هو تعديت حياته 20 سنه في المسرح المسرح وذوما العروسات والزيرسيس ديريكت وانديريكت. دونك تعلمت من بابا برشا كل عزيمة خاطر انا زاد راهو لي باطون اللي التوا لليوم نهبط جايزة من درشنوة تلقى بيت باقي لا خاطر بوك وانا ما اخو جايزة في ولا كثر لمي في اخر الدنيا معناها حياتي كامله جي تروفي دي جون اللي حاولوا. ولكن كي نحكي حتى مع بابا يقول لي محمد علي انا راهو شبيك راهو بورقيبه منعني بورقيبه وما ادراك معناها منعني حتى من بعد مع الزين راهو معناتها ما نخفيوش ما نشفش نلعب بالبطولات ولكن تعطلنا برشا
0: كانوا شان برشا اللي كانوا
1: تجمع ما حبش على السردوك الريشو معناها ما حبش مسرحيه سياسيه بامتياز معناها ونفخسي معناها تعلمت منه هذوما الحاجات العظيمة قيمة تثني الركبة تخدم ما تسلمش من المرة الأولى وحب التمثيل والمسرح والسينما والخشبة وكل العرق اللي فوق الخشبة اللي ما يتشريش من الدنيا معناها.
0: هذه حاجة مهمة برشا. ولهنا باش نسألك على حاجة أنت أكيد محمد علي تتشرف بعائلتك هذه حاجة مما لا شك فيها ولكن بينك وبين روحك حكا تبدأ قاعد حسيت انه في فتره من فترات حياتك في مسيرتك وفي الحاجات اللي بتعملها انه لقب النهدي ولا كانه لعنه معناها ولد النهدي مشاع خدم في مسلسل خاطر ولد النهدي جابوه خاطر ولد النهدي حسيت كرهتها ساعات
1: أسخت ماما ما تو تعديت
0: ما نحكيش على لقب معناها نحكيو على الفكره في حد ذاتها.
1: اي انا قلت لك أسخت ماما ما تو تعديتها معناها خاصه
0: هل حياتك انت نجم تكون اسهل فنيا لو لقبك مش النهدي؟
1: طبعا برشا برشا
0: على خاطر انت جاي من مزوز توارخ كبار برشة. نحكيه على لامي النادي سعاد محاسن كان جيت مش جاي من غادي. هل حياتك فنيا تكون اسهل؟
1: اسهل برشا.
0: كيفاش؟
1: لانه انا من الاول ساعه ملي تولدت في مقارنه انا ديجا ملي تولدت وباش يطلع خير من امه ولا خير من بوه ديجا لا باغ الي تري اوت عملاقه في المسرح
0: وعلى زوز اساطير في
1: وعملاق في التمثيل معناها انا بار اكزومبل والله يصلح وراس امي ربي يطول في عمرها
0: امين يا رب
1: وراس امي ما اغلى ما عندي في الدنيا وقت اللي عملت مسرحيه الزمقري
0: هاي
1: عملتها محمد علي النادي كنت النجم نقلد راه ولا مين النادي فهم برشا قلدوا وربي معاهم عملت محمد علي النادي ردود الفعل متاع الناس اللي جات ما نحبش نحكي خطر شوف ما يذموك لاحظت هنا ويقولوا عليك كلام خايب إلا المعنى جماعة اللي ما جاتش. أنا نتحدى أي واحد جاء المسرحية الزمقري وكتب حاجة خايبة على المسرحية. الناس اللي كتبت بالخايب على المسرحية الكل ما شافوش العرض فما بيت جيتني رو بعد العرض جيتني قالوا لي سمحنا والله رو كنا نتمقروا عليك ولغتك نشلكوا فيك وكان لغة ذيك قالوا أما برجولية ما كناش نتصوروا هكيك. دونك اللي حبيت نقوله أنه المجهود دوبل وتريبل باش تبعد شوية من الظلم تاع الشجرة هذية اللي هي اسمها النهدي بالبهي ولا بالخايب رو لأنه أنا عندي اللقب أما حياتي كاملة وأنا نصنع في اسم لأنه اللقب موجود وترسم في الرخامة بتاع تاريخ الفن التونسي وهذا يراه فما خطر فما الإعاقات المباشرة والغير المباشرة خطر فما مباشرة فما فيلم ممثل عنده يد في الإنتاج قصاني أنا والوالد من فيلم مباشرة معناها قال أنا ما نحبش لا محمد علي لا لمين في الفيلم
0: فقط ما غير سبب بكيك
1: بو عنده حاجة مع بابا
0: لا دونك انت
1: لا أنا مشيت في العفس برشا مرة في العفس أنا
0: فما مخرجين ولا ممثلين عندهم مشاكل مع بوك حتى فنيا ولا متعاركين موجود هذه في العالم الكل
1: طبعا
0: جرت هذا انت لقيت روحك ممنح
1: انا ذوما اللي فقت بهم راه محيط ما نفيقش بهم
0: اكيد اي فما حاجه
1: انا فذوما معناها قال لي المخرج بيدو والاسيستون بيدو لانه الدور كان ليا لاني انا قنعت في الدور مشيت عملت دي ريبيتيشن وقنعت في الدور قلت لحالي الدور لانه جاي شكون قال انا ما نحبش لمين نادي شوف هو العبد جون مانيير جينيرال انت ولا انا ولا اي فنان ولا اي عبد يبدا ناجح باش يخلي وراه ناس ديجا لو ناس دغير بابا ناجح على الطويل معناها من اللي بدا من عام 70 من اللي طلع على الركح مع منصف السويسي في فرقه الكيف وهو ناجح مسرحيا وسينمائيا عرب ولا في لي دو ريجستر معناها ولا في الكوميك دونك فما عباد تغير منه جي محمد علي في العرض لا عاد شنو هو معناها غادي يزيد باش تطلعنا انا فما شكون وصل قال لي ما نحبش نقعد نحكي برشا عن النيجاتيف خاطر انا في دونزون هكا في في ثنية بوزيتيف لخدمتي كل شيء. مي دوما سي دي بارازيت معناها. وصل فما شكون قال لا ما ناخذوش خاطر باش يزيد، مش على خاطره مثلا ممثل خايب والا مش محترف والا ما نقدش روحه والا بلابزي، لا لا كي باش ياخذ دور باش يزيد يتلنص على حسابنا، خاطر هو متاكد اني انا كي باش ناخذ دور باش نكسر به الدنيا وباش نزيد نتلنص. قال لي ما ناخذوهوش للمنتج اللي هو صديقي لانه باش يزيد يتلنص. دونك اجابه انا لسؤالك برشا برشا، ولكن الحمد لله اليوم انا سي تو بوز اون كيستيون اخرى تقول لي اسكو تو فيير d'avoir ce nom de famille. ولا نقول لك جو سوي اكثر من فيير، معناها فيير بطريقه كبيره برشا اللي انا نهدي، اللي انا ولد عملاق نتاع مسرح، ممثل عملاق على المستوى الكوميدي والتراجيدي، وزاد فيير اللي انا عاتي قيمه لخدمتي واللي انا قاعد نشرف في تونس واللي انا قاعد نمشي باسم تونس قبل كل شيء وناخذ في جوائز غربيه وشرقيه وعالميه.
0: الحمد لله، وهذا ان شاء الله ديما موجود محمد علي نهدي، وان شاء الله ديما لي كومونتير نستناهم من عندكم مستمعينا. شوف شوف الاول فقرات عنا فقره صغرونة اسمها الصندوق الاسود، مجموعه من
1: الصندوق الاسود هذا مش
0: اللي كان في كان كان تبع هذا تبع والله بزهر بريك سمينه وسميناه على الصندوق الاسود على الطياره اللي اساسا لونه مش اكحل، هو لونه احمر وفما لورانجي، اما ما يسالش قلنا برا نسميه الصندوق الاسود. مجموعه من الاسئله وان شاء الله يجاوبنا عليهم محمد علي نهدي بكل صراحه.
2: الصندوق الأسود،
0: صندوق صغرون دونك هذي
1: أسرة موجود زيادة الصندوق
0: باش تحلو انت يو يتحلك دونك كل مرة باش تحل فما فيه أسرة كل مرة باش تجبت سؤال
1: نجم مثلا السؤال الذي نقول ما نحبش نجاوب عليه
0: أقرأه به قبل ميسي
1: اي ليه طبعا
0: كي نقرأه أنا نتصورك باش تجاوب على الكل نتصور
1: حتى أنا نتصور والله حتى أنا نتصور باش تجاوب عليه
0: فما حتى غدرة في صندوق لا بس
1: نقراها ولا
0: ولا نجاوب تقرا السؤال تقرا السؤال.
1: اكثر حاجه تخاف منها على ولادك؟
0: لهنا نحكيوا على محمد علي نهدي ما لازمش تنسى المستمعين راهو اب زاد معنا موش كان مخرج اب لثلاثه وربي يفضلهم
1: عايشك
0: لهنا ايش نحكيوا الاب خلينا ننساو الاخراج والتمثيل
1: طبعا
0: والفن كاب شنو اكثر هي اللي خوفك
1: انهم بلغتنا نحن تونسية يطلعوا عايقين معناها فهمت هذيك اكثر حاجه نجم نخاف ان ولدك يطلع
0: معه ماهوش في سلوك سوي مثلا ماهوش لاهي مستقبله هذا
1: فوالا اكزاكتو. اما انا الحمد لله يا ربي زوج ولادي الكبار مهدي تخرج من اكبر ايكول دو كوميرس انترناسيونال في فرنسا وساعات يدخلوا الله يسلي حد كثر لما ذاك ساعات يدخل لي واحد يتمقعد ويتبولد ندخل نلقى عمره 21 سنه نقول ولدي ولدي اكبر منك بخمسه سنين معناها ومتخرج من اكبر ايكول دو كوميرس انترناسيونال في فرنسا ويخدم توا في الدوحه ربي يوجهه خير
0: ربي يوفقه
1: وان شاء الله قمت بالواجب ومازلت لتوا معناها تقبيله برك انا وياه بالتليفون بنتي كيف كيف في فرنسا تخدم عمرها 22 سنه تخدم في فرنسا لانه الام اللي فرانكو تونيزيان دونك كملوا قرايتهم في فرنسا ولدي صغير يوسف من رحمه من مرتي الثانيه يقرا زده وتبركل عليه ويعمل فوت وانا وراهم معناها بالمرصاد وانا راه نجم نكون مثلا با ان تري بون ماري مي جي سويز ان اكسيلون بير الحقيقه معناها دخلنا في هذا في هذا
0: في
1: دونك اكثر حاجه نخاف منها اجابه لان ان ولادي ما يطلعوش باهين معناها باهين متربين معناها فهمت
0: معناها دليل اليوم
1: نحب ولدي متربي نحب ولدي الناس تقول تبارك الله عليه نحب ولدي ولا بنتي الناس يغفروا لها يقولوا لها يرحم والديك فهمت كما انا الحمد لله معناها وين نمشي علاقاتي مع الناس ودرا شنو معناها نجيب لامي والبابا الكلمه الطيبه هذول احسن حاجه من بعد النجاح في الحياه كل شيء مربوط ببعضه ما تنجمش تكون انت اللطف عليك وعلى اولادك وعلى امه محمد وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الاولاد عايقين وناجحين امبوسيبل ما تنجم
0: مستحيله معناها مهمه برشا التربيه كاب قديش راضي على روحك كاب نسبه
1: برشا برشا برشا بالحق جو سوي نقولها جو سوي ان معناها ولدي تعرض للمشكلة زادة في فرنسا مرة معناها اللي عملته اكسيدنتلمون الى يو ان تي بروبليم معناها رست له في محكمة ومشيت وقفت معاها معناها ما نسيبش معناها ولدي حتى يكبر انا جسوي ان اكسيلون
0: الاب اللي يحاول انه يكون ديما موجود به
1: ديما موجود
0: مش حاول ونسبة رضاك ديما نسبة رضاك على دليل زوج
1: نجم نستعين
0: تستعين بزوج آخر يسمع فينا يبعث لنا النسبة هو
3: لو جوا على واحد يغلط شوف ليش كون من معارسين يبعثونا مساجات على الواتساب 23 513 1000. نسبة الرضا كيفاش تراها انت مثلا في هكا في مانيش نحكيه على مانيش ندخلوا في حاجاتك التفاصيل اللي ما تعني حتى حد مانيش غادي مانيش غادي جمله. اما الانسان ساعات يغزر روحه يقول انا راني راضي على نفسي في كذا هذه مانيش راضي عليه هذه ان شاء الله يا ربي
1: تتحسن. اعطيك البورسنتاج من غير ما ندخل
3: اعطيني البورسنتاج من غير ما ندخل في التفاصيل.
1: بالنسبه لعرسي الاولاني 20% هذاك هو لاني عرس صغير بريسك 25 سنه
3: ما كانش عندك الخبره اللازمه
1: في التعامل ما زلت مانيش في بليش بالعرس ما زلت نمشي البواتات ونسهر مع اصحابي مش لهنا جمله معناها الحقيقه معناها فهمت. وبالنسبه للعرس الثاني راضي على 80%
3: وما تخافش انك ساعات فما اللي ينكر في عروسته مثلا ولا في حياته الزوجيه يحشم باش يقول سامحني ولا يحشم باش يقول غلطت نحكي مش للناس نحكي للشريك تحيته الناس خاطئه في الموضوع هذا. انت شنو هو النوعيه نتاعك بالضبط محمد علي؟ انت تحاول أنا تتعامل مع مشاكلك على الاقل في الاولاني قلت لي انت كنت صغير والكل اوكي طايش وصارت على الناس الكل واضح. في الثاني اسكو تعاملك انت معناها تعلمت قلت لا سي بون توا نكبس
1: وي في الثاني وي ثاني تعلمت من العرس الاول وانا بيدي كبرت في العمر وبالتجارب تاع الحياه تخليك انك تقبل النقد. انا ولدي توا اليوم ولدي الكبير يعطيني دي كونساي فهمت. ولدي الكبير نجم نقول له سامحني بنتي نجم المره الاخرى جيت بحذايا عيطت عليها بعد مشيت لها قلت لها سامحني معناها بلا عيط سور لي نير وانا عصبي. مرتي كيف معناها مرتي معناها انا توا زيد حتى الثانيه اون بلان ديفورس اما نقول لها سامحني ما عنديش مشكله باش نقول سامحني حتى لصاحبي راه ما انت تحب تخليها حتى في
3: الكلمه في حد ذاتها فما قناه ما يغلط ما يقولش
1: قبل كنت نتوا وليت ما عندي حتى مشكله. انا صاحبي زميل مره عملت اون ديكلام توا راه نحكي لك توا عامين هذوما عملت اون ديكلاراسيون في قناه ما عجبتوش صديق ممثل قابلنا خارج تونس عملنا قهوه طلبت منه السماحه معناها قلت له سامحني راني ما كنتش نقصد اما اذا كان انت خفيتها
3: خلقت
1: اذا كان قلقتك الحكايه فانا نطلب منك الاعتذار معناها.
3: هذا مهم برشا وهذه من الحاجات اللي بالحق لازم تكون ديما موجوده. نكملوا في اسئلتنا محمد علي نهدي نذكر ضيفنا تنجموا تتفاعلوا معنا على فيسبوك موزاي كافي ماذا الصندوق الاسود صغر ونها وكليت سافا هسه في سامباتيك حاولوا الماكسيموم نكتشفوا حاجات في محمد علي بطريقه اخرى.
1: هذه برسك جاوبنا عليها الحكاية أما أكثر مرة حسيت فيها بالظلم بسبب اللقب.
3: أي.
1: انت تحب على الأكثر مرة
3: فما ماما انت حكيت على رفض مثلا قالك
1: لا فما
3: ما تخدمش خاطرك ولد اليمين باه اوكي لكن فما مرة كلي روحت للدار سيبا محمد النادي المواطن التونسي راح للدار متقلق شبي صار فيها هك
1: هي نفس الحادثة هذيك أكثر مرة وكم باش نزيد نغمق فيها شوية
3: في عقلك
1: لأنه أنا الدورة ذاك حلمت بي وخدمت له على الأخر وريت في عينين المخرج دموع وقت اللي أنا كنت نطلع على السين ونعمل في الريبيتيشن على الدور هذا
3: ده دور مسرحي ما نحكي
1: لا هو سينما أما عملنا مبرفوع فوق الركن في دار ثقافة ابن الرشيق والله يا سلي أخوي ريت في عينيه دموع تلمو كنت أنا الشخصية وجمس فيك معناها كونسانكري 100% وهو خاطر بحار كنت نقوم وحدي الصباح لرمى تاع الصباح نمشي للبحر معناها عملت مجهود كبير للدور هذا وحلمت بيه وكان عاجبني الدور وتنحالي بالطريقه هذيك على اللقب معناها خاطر حتى المخرج قابلته بعد سنوات وحكينا في الموضوع قال لي راهو ما نحبش نذكر اسم الممثل ومسامحه تعديت فهمت. فانا صلاح وقتها مرضت وصار فيا ما صار وكنت يلزمني نعمل حاجة قوية نسيني في الخيبة الكبيرة هذيك صدمة ما نحكي لكش معناها شو صار فيا من داخل فتزوجت.
3: هذا الزواج الأول
1: بيان سور هي
3: هل تزوجت باش تتجوزها الحكاية تقول أي خلينا نتعدى لحاجة أخرى
1: كان يلزمني حاجة قوية حاجة كبيرة تنسيني
3: ونسيت
1: لا قعدت سنوات ما نسيتهاش من بعد نسيتها معناها حتى الممثل اللي عمل العمله هذه قابلته وحكينا ما حكيناش في الموضوع عمري مش بتقول
3: انت خاطر ما تحبش تحكي على الاسم ما يهمنيش فيه مثال شنو نحترمه بتبيع هذا كل محمد علي نهدي لكن هو معناها هو اللي خذلك الدور جبت نفهم
1: لا
3: هو كان باش انت بتاخذ الدور
1: الشيخ والدور حد اخر
3: وهو موجود في البروجي
1: وتدخل بشيخ وحد اخر الدور.
3: ما هو ساعات زيد محمد علي العبد يحب يخرجها الحاجه هذيك انت للشخص هذا تسحب معاه يعرفك ولا ما فهمتش
1: الشخص هذا
3: تحكي وتتقابلوا.
1: تقابلت معه برشا مرات وحكينا معه واكبر مني بيان سور وخدم مع الوالد ونقدر ونحترمه وعمري انا عمري ما جبته له الموضوع هذا الله يرحمه.
3: الحكايه قارت عندك مسامح
1: طبعا ما عملت فيا ما مسامح انا مسامح نقول لك حاجه انا ساعات نبدا نحوس انا ورحمه يعرضني مثلا سلاح هلا سلاح صفاش حوالك ها صفا الخدمه وبعد نمشي كي رحمه تلفت تقول لي لاباس انت في مخدن شو تاريخي تقول لي راك متعارك مع هذاك اللي سبك في
3: تنسى
1: ننسى كومبليتمون قلبي ابيض بالحق عمري لا شديت الغله لا حتى حد هكريت حتى مع لطفي ولا دالي ولا يوكس قداش مره تعاربتنا وقلنا وكذا وكذا
3: انا ديما نعتبر عاركم مع لطفي
1: ولا دالي بالجمعه
3: انتم اصحاب من الصغرى معايا يا اخي لازم تعاركوا تعرف واحد 20 30 40 سنه ما تصيروا بجياك عام عامين فما
1: لا لا نحن وصلت كذا اما
3: القلوب صافيه
1: كنت قابلوا كنت هك العين تو من بعيد العين في العين سافا وينك شنو وترجع مقعير والبلاد
3: الحمد لله الحمد لله
1: دونك انا بدون مانيير جينيرال نسامح ما عندي حد مشكل جاوبتك على السؤال دونك هذيك اكثر حاجه مره
3: احنا كملنا تو بالصندوق هذا باش نحب نبدل جو بالبريك اللي بعد اللي عندنا البريك الارشيف مجموعه من التصاور اللي اخترناهم بالطبيعه
1: يا ربي تستر
3: هذوما تصاور لا تصاور تخصك انت وانت اللي مبارتاجيهم دونك بنحب ناخذ كل مره تعليق فيسا فيسا على كل تصويره وماذا بيا محمد النهدي يعطينا التعليق بصراحه وهكا بكل اول حاجه جي المخ
1: اول حاجه
3: هذه الارشيف
1: الصراحه موجوده
3: دونك هذوما تصاور انا معناها ما نحبش نسبق الاحداث انا متاكد اليوم يعني وبرشا محمد علي باش نبدا بكل تصويره
1: باش نرمي كيفاش ما غير من خمه
3: قدامك شدهم الكل
1: هذا الوالد انا وبابا اليمين
3: اي وقت قد عمرك كيك عام
1: عام عام كيك هذايا في متنج انا ما نعرفش وين بالحق اما متنجم تكون كان في نهج رقو في دويرتنا صغيره هذيك اللي في سيد البحري نجم تكون كان غادي الوالد وقتها صغير امي زاد صغيره وقتها 24 سنه معناها وبابا تعرف قداش عمره غادي 20
3: لا 20 تاع قبل مش كيف تو
1: بابا عمره 20 سنه بابا عرس عمره 19 سنه دونك عمره 20 لهنا مازال
3: كي تغزر دليل الطفل الصغير هذاك تو معناها تقول له رانا سي بون وصلنا كي نهار تحكي معاه معناها هو يسالك يقول لك دليل اسكو احنا وصلنا واش عملنا في حياتنا شنو تقول له؟
1: لكن نحكي معاه نبوسه ونعنقه برشا برشا خاطر بالحق عاش حاجه صعيبه ياسر في لونفونس معناها الوليد هذاك ما يستاهلش ما يستاهلش لي مومون الصعاب اللي عاش بالحق وانا حساس برشا
3: وهذا اللي خليك تكون اليوم دالي النهدي البو اللي بالحق ما يحبش يعيش صغار اللي عاشوا
1: لا انا ما كل شيء الصغار يعني حتى يفهم نجم انا وياهم ما نعرفش طم الصمام تاع المشاكل ولا العرق اما صغاري يستحيل جامي حاجه مقدسه بالنسبه لي انا كلامك صحيح خاطر من الشيء اللي حسيته وانا صغير خاطر انا نحس برشا وما نخرجش عكس خويا وليد par exemple enfant وليد يخرج يتكلم ما عنده حتى ادنى مشكله
3: يعاتب
1: انا جونكيس معناها نخلي من داخل وهوك علاش ساعات يخرج الشيء
3: باهي تصوير اللي بعد نمشيو نشوفو
1: مانيفيك لي دو فوتو
3: هذيا دونك اخترناها بالذمة خاطر نشوفو توا في معناها انا جو سؤالي على التصوير هذيا انت ولدك بالطبيعه كان ولدك يتفرج في الحوار هذيا بعد قولوا نحن 40 سنة معناه حل يلقى بوه في موزايك شنو تحب تقوله ميساج تخليه له لهنا
1: نحب نقوله نحبك برشا كيما علمتك عمل على روحك اثني الركبة اخدم اذكر الله كيما قالتها لي أمي ديما كون صاحب كلمة ما تنسيش سيلة الرحم كيما مماتي علمت أمي خاطر أمي كانت لهي مماتي وأنا تعلمت على أمي لهي بأمي أنا توا كي نمشي ديماش مثلا نقوم بالواجب مع الوالدة خاطر نهار الأحد نقوم أنا بالواجب معناها التواليت وجو ذاك نهز معايا يوسف نحبو نشوف من الأول متقلق أما توا تستانس خاطر ولدك على ما تربيه
3: بالضبط.
1: دوك نحب هذوك الكل يقعدوا مع ولدي ومع ولد ولدي ويتعداوا لجينيراسيون كذا، وربي ينجحوا وربي يوفقوا.
3: أمين.
1: وان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب، مع العلم انه سلاح بيناتنا ما عادش فيها برشا راي. عاش كان في بالك
3: قاعد نتبع من عندك دليل ونعرف انه
1: لا الكوكب الكوكب ما عادش
3: فيه نعرف برشا. نعرف ما نتبع منين نتبع فيه
1: معناها ممكن انه ولاد ولاد ولادنا توفى الحكايه
3: معناها علاش خاطر نعرفك مليح حتى ديما تحكي انت حتى على تونس والكل وعلى العالم وكل شيء ما هيش حاجه سهله بالحق انه نحسوا انه
1: احنا دخلنا في الريزيرف يا دو جوغ على مستوى الغذاء في العالم
3: بالضبط
1: فهمت دونك الكوكب هذا باش
3: وربي يستر الاجيال القادمه وان شاء الله يسامحون
1: ولا بالحق
3: ان شاء الله يسامحون. نمشيو للتصويره اللي بعد شوفوا التصويره الثالثه.
1: اوه لا هذه منين جبت هذه؟ لا لا لا لا لا
3: هذه راهي
1: هذه ممكن اول
3: مثل ما بيت هذه
1: يظلي اول مره باش نحكيو على الفتره هذه في الغديو يظهر لي لانه فتره خذت لي من عمري كمام 5 سنين راي
3: 5 سنين فتره طويله
1: 5 سنين نقرا بياتا في ميتشلفيل مش في ليكول فرونسيز بياتا ليبر ليسي ليبر أي. لاني كي دخلت للسكوندير ما عادش حاب نقرا وليت نمشي نعمل بريك دانس والدانس ودرشون العام فيه 9 شهور قرايه نقرا شهرين والباقي كل ما بين السينما وما بين الدانس دونك امي تعبت مسكينه كلمت بابا حطوني في البياتا دونك ذي البيت وكل فرشات المول عرفتهم
3: هذاك
1: كله
3: مرتاحين برشا
1: لا على الاخر مرتاحين نحطوا المخادد بشمير ويغرقوش انا نجيب من الدار زوز 3 مخادد اخرين نحطهم تحت الجريه خاطر يغرق ملا جو وعشت تجارب وتعرفت على برشا من الناس من كامل جهات من تراب الجمهوريه خاطر المبيت هذاك كان يجيب الناس من تراب الجمهوريه
3: كل
1: من توزر من الكيف من جندوبه تحيه لهم الناس اللي قراوا معايا وش عملنا وش ضحكنا وش تبولدنا وش والله لا لا. وكنت بالمناسبة على عالم السينما الدورتوار هذي كانوا فيها 12 واحد وكانوا ما يرقدوا في الليل بعد ما يطفيوا الضوء وجينا بعد القائم يبدأ يضرب على الوحدة باش نرقدوا قدر نعملوا الحسن بدون نتكلموا ما يرقدوا إلا ما نحكي لهم حكاية وأنا الحكايات نستنبطهم علاش نحب جيم خاكونتي دي زيستوار سينيماتوغرافيك ما خاطر نحب نحكي والروايات اللي نحكي لهم ومن الحكايات نحكي لهم الكل مستوحات من افلام شفتهم لانه ملي صغير بابا دخلني للسينما نتفرج في ستار وورز ونتفرج في الافلام الكل دونك ما نرقد الا ما نحكي لهم حكايه الحكايه تكون مستمطه من 3-4 افلام وكانت ذكريات حلوه وسيل برايكي كان القيم العام الليسي توفل سيرتن مورو فما عبيد تسمع فينا تعرف المدرسة الحرة هذية في ميتشلفيل وقراو فيها سيل براكي كان صعيب برشا صعيب صعيب صعيب صعيب ولكن بعد كي خرجت من القراية وتعرفت عليه قديش وطيب معناه قديش ساعات بخدمة حاجة والدنيا حاجة أخرى الله يرحم اللي ماتوا الكل المدير زادة نتاع المدرسة كان طيب القيمين كانوا زادة برشا توفي والله يرحمهم ونعمهم المدرسين اللي قراوني زادة غديكة وذكريات جميلة
3: ذكريات
1: مزيانة باش قد خممت رو ساعات باش نعمل كيسيت كوم كل حاجة على البياتة لأنه عالم كامل
3: البياتة منذ كامل نحكي كوميونتي كامل الناس اللي من المغادي عيشتهم بزادة مسيرة
1: عيشة كيفيش فما اللي يهرب
3: بالضبط.
1: فما حشاك اللي
3: برشا انذيبات اللي
1: فما اللي عملها في الفرش حشا من يتسنط
3: ما يتسنط
1: فما شفون فما ديكا فما شكون يقوم في القوم سومنامبول يقوم يعني حكيت غريبه حكيت عجيبه حكيت لا تمحى من الذاكره
3: احنا مكملين في الارشيف مازالوا عندك زوج صور اخرين التصويره الرابعه صار تصويره تعز عليك برشا من عمل اللي يعز عليك برشا وشخص يعز عليك برشا ندير ولد سعاد محاسن كمان مش غلط ما بعد عرض اللي هو زمجري
1: في كل عرض تجي ما تقوليش راهو في كل عرض نخرج نقل ولد كل عرض نعمله نلقى فيه أمي جي تشجعني وتبدأ ربي يشفيها
3: أمين يا
1: خفف عليها بالحق خدر صعبة رأو هي تو معناها بش نقول أنا تو مثالش في الإذاعة في بريود حرج بالحق معناها تقدم مرشا المرض ووليت بالحق ما نعرفش ربي سمحني نحب شراء أمي زيت تتعذب الحقيقة معناها ما خطرها ما ما تستاهلش. مرأة طيبة على الاخر، طيبة راهو، طيبة مع عائلتنا، طيبة مع الضيوف، مع مع مع الجيران، طيبة مع الناس، طيبة مع الناس اللي ما اللي تعرفهم اللي ما تعرفهمش. ما نحبش الرأي أمي تزيد تتعذب الحقيقة.
3: بخلي في هذا الكل، بخلي في الوالدة، وإن شاء الله ربي يفضلها يا رب يعطيها القوة. زيد نحكي ولهنا توينس الكل، يعني توينس الكل يحبوا يعرفوا أخبارها، يحبوا يطمنوا، يحبوها ويعرفوا هي إيش عملت ومتابعوا ساعات. وأنا رأي ساعات فما ناس فدم اللي عادة تشوف لي حل، لأن فما كل وطنية عاودوا كل شيء، مش كان نشوف لي حل، عاودوا خلينا نشوفوا الأرشيف هذاك، خلينا نتفرج
1: عمبر ليل التول عبيد يكلموني على عمبر ليل،
3: عاودوا كل شيء. ماذا بينا نشوفوا الناس اللي كانوا
1: فما ديزرشيف في فتقوا. أنا قلت لك قاعد نشوف ديزرشيف خاطر نحضر في فيلم، فما حاجات إكسخا أوردينير إن شاء الله. هما حس ما حكيت مع السيد البي دي جي نتاع التلفزة مشكور سي شكري، يقول لي أنه باش يعملوا قناة خاصة بالأرشيف تلمون تبرك الله، فما ماتير كوم با بوسيبل.
3: وإن شاء الله يتعمل البروجي هذا. احنا على غالب الوقت باش يسعفنا، دونك باش نختموا بآخر تصويرة، هي تصويرة قديمة لكن قعدت أنت وبرتجيتها مرة أخرى، تصويرتك مع رحمة عود.
1: وبهذه الصورة نختم الحوار. رحمة
3: تنجم تقول لا تعليق لو انت حر.
1: لا لا
3: البرنامج هذا عندك حرية كاملة.
1: زوجتي الثانية عشنا حاجات اكسترا اوردينير، دي مامون عمري ما كنت نتصور نعيشهم الحقيقة.
3: عشت كزوجة وكخدمتهم بعضكم.
1: اي كزوجة كشريكة في الخدمة، لأنه مديرة فنية ممتازة جدا عندها ذوق رفيع.
3: اما التصوير قديم، علاش برتجيتها محمد علي؟ علاش
1: انا برتجيتها وعليش برتجيتها ناس؟
3: انت في الجيوب
1: برتجيتها خاطر خرجت لي في الارشيف وحلوه برشا. مكتار فيسبوك ساعات يخرج لك اللي يا 12 ans يا 10 ans، دونك خرجت ونسيتها. هنا التصويره محلوه ياسر وكتبت عليها مهما تكون العلاقه ما بيني انا ورحمه، يعني متزوجين او متطلقين او متخاسمين او متحابين، الود يقعد ديما بيناتنا. هذا التعليق اللي حطيته على التصوير هذا،
3: وان شاء الله ديما يقعد موجود. شكرا لكم محمد علي نادي، فرحان برشا اللي
1: كنت فيه اليوم،
3: فرحانين برشا انك تكون بحذنا، وان شاء الله ديما تكون بحذنا في موزايكا. احنا بالطبيعه كمان حوارنا اللي تلقاوه كامل موجود على شين يوتيوب موزايكا فام، كيف كيف باش فيسبوك موزايكا فام. حكا نكون وصلنا، نشكر للفريق الكل، نسلم عليكم الناس الكل. طب باش خليكم مع هبه الخميري في الاخبار، بعد هي باش يكون عندكم مواعيد مع الياس الغربي في جولدن ميوزك اللي تكون زينه.
4: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشواطئ التونسية سجلت خلال موسم السباحة لسنة 2025 31 وفاة غرقا، فيما نفذت وحدات الحماية المدنية آلاف التدخلات لإنقاذ المصطفين، وبلغ معدل تدخلاتها خلال ذروة شهر أوت نحو 24 تدخلا في الساعة، شملت حالات غرق وحوادث بحرية مختلفة. من جانبه رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب، يؤكد أن مصالح الحماية المدنية تمكنت خلال الموسم الماضي من إنقاذ 454 شخصا من الغرق، مضيفا أن تونس تسجل في المعدل حوالي 220 وفاة بسبب الغرق سنويا، تشمل البحر والسدود والأبار والمسابح وقنوات المياه ومختلف المسطحات المائية. والحماية المدنية تشدد على أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها عبر مراقبة الأطفال باستمرار واحترام الرايات التحذيرية وتجنب السباحة أثناء اقتراب البحر أو في المناطق الصخرية والتيارات القوية. وزارة الفلاحة تفيد بأن مصالحها ولتأمين حاجية البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن أو يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب. والوزارة تؤكد في رد على سؤال للنائب البرلمان مريم شريف بشأن استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية أن مصالحها تتولى المتابعة الدقيقة للمتغيرات العالمية لاغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، مشيرة إلى أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية أثرت نسبيا على أسواق الحبوب خاصة فيما يتعلق بكلفة النقل والتأمين. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا، مضيفا أنه على طهران السعي على إرغام أمريكا على الالتزام بما وقعت عليها. وزارة الخارجية السعودية تفيد بأن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عراقجي ناقش خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. الاتحاد الأوروبي يعلن بدء تطبيق قواعد تلزم بوضع علامات على المحتوى المنشأ أو المعدل بالذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الشفافية والحد من انتشار التزييف العميق، وتنص القواعد على فرض غرامات على المخالفين، فيما منحت الأنظمة الحالية مهلة حتى جانفي 2027 للامتثال الكامل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكم الفريق جولدن ميوزك. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس. ميوزيك كل سبت وحد من 9 ل 10 متاع الليل، إلياس الغربي.
7: التسعة متاع الليل في المواد. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. ساعة ذكريات النوستالجي، الموسيقى الذهبية جولدن ميوزك، غناية تخليكم تغنيوا مع الرفرة، وساعات حتى تردوا الأغاني بالكلمة بما أنكم حافظينهم وعندكم معهم ذكريات. شكرا لعدنان اللي مقابلني في الإخراج، أهلا وسهلا بكم. ساعة من زمان موسيقى نون ستوب، مسيو 100,000 فولت، جيلبر بيكو. توت فيت على موزايك أفام. Je reviens te chercher.
8: Je reviens

0: المزيكا هي الجولد على مزيكا فام.
1: والمزيكا ينجم يكون عمرها 50 سنة، شتر قرن، جوداسان أطوا 1976. مرحبا بكم جولد الميوزك على مزيكا فام.
0: أطوا

0: Golden Music.
1: أي وين ما كنتوا خلينا نتغنيو بالسامبليسيتي بالبساطة، نتغنيو مثلا بلا كابان دو بيشور كما يغنيها فرانسيس كابريل من ألبوم ميتيك اسمه ساندي سوار سور لا تير. 3 مليون نسخة مباعة في العالم، صوته خاص جدا. مرحبا بكم، اخترتوا موزاي كافيه وين ما كنتوا، طريق السلامة. الموعد مع ساعة من

0: البشر. والكابان دو بيشور هذه موجودة في الغارون بما أنها على ملك فرانسيس كابريل، وهو اللي اقتبس شوية الكلمات من حضوره في الكابان هذه، تخليه يخدم وتخليه يلقى كلمات وصفة سحرية لأغاني ساعات تتباع بالملايين في فرنسا. بدينا بالشانسون فرانسيز، يا عدنان يقلب لنا ريتم
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل.
0: هزنا البنت شوبرا، نعرف اللي برشا منكم يروحوا ياخذوا الباتو، يروحوا لفرنسا، يروحوا لبلدان اخرى بالباتو لايطاليا، خلي يغني وهما مروحين. حلوه يا بلدي، نغمه

هيت التصوير هذي تهز للبحر وما يقولوا في مصر تهز للمهرجان الجونة وتهز للبحر اللي صعيب البحر في مصر حقيقي يمشيوا للساحل يمشيوا للساحل في مصر. لكن هوني فما أبو وفما زادا لانفيتي نتاعو لهنا في الغناية بما أنه يستدعى ستار كبيرة يستدعى يسرى بطبيعة الحال. مرحبا بكم ثلاث دقات نتاع قلب مش حاجة أخرى.

لكن غنيت شوية مع الغفخان وإلا حتى مع كل كلمة مع أبو مع يسرى ثلاث دقات متاع قلب عايش متاع قلب يحب الحياة. مرحبا بكم، شكرا لكم اللي موجودين معانا. أنا نقترح عليكم شوية آخر موعد لابونتامينتو أورنيلا فانوني جاية شوية آخر بكابو لافورو إيطاليان، جيب معاه الفايب الإيطالية نتاع برشا بلايس في إيطاليا، نتاع برشا بلايس خارقين للعادة. أخذوا معنا خاطر نحب نسمعوكم زادة شيدفر واحد آخر. باولو كونتي على موزايكا فهم شوية آخر التسعة و29 دقيقة. نقترح عليكم أنو نرجعوا بعد الفاصل.

0: كيوريوزيتي.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت، الموعد بشيكون مع دي دوبلومان.

0: إسطنبول إلى الحمامات تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلومان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وليو من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلومان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
2: يلا اكزرسيس، سكر عينيك مش كان تسوق ايفيدامون، وتصور انك انت على الكوستا ريفيرا والا لا كوت امالفيتان وعندك ابونتامينتو.

كان شميتوا شوية ريحة البرازيل، ما كومش غالطينا على خاطر الأغنية الأصلية هي سامبا إي بريلوديو من عند فينيسيوس دو مورياس. الأغنية من بعد في نسختها الإيطالية تولي لابونتامينتو من عند أورنيلا فانوني على موزيكا فام. مع السلامة، مرحبا، اتذكروا الموعد، نحكيوا على 9 للـ10 كل نهار سبت واحد معكم سويعة من زمان تو سامبلومون، فيها برشا موزيكا والموزيكا تهزكم البلايس في العالم. Tout de suite, attaché le maestro jazz l'Italie, وقت اللي يجي من عند Paolo Conteati. Via, via, vieni via, con me, بصوته الخاص جدا.

باولو كونتي على موزايكا فامي جمعه نغمة 1981 من ألبوم باريس ميلونغا. هو اللي غني لهنا It's wonderful, it's wonderful. لك الغناية إفدامه اسمها فيا كومي. إيجا معايا إيجا معايا, هو اللي يحب يهز الناس للعالم متاعه للموندو متاعه. سمعتوا سمعتوا الكونترباس الساكسو الترومبيت الكويفر موجودين, يحط في عالم خاص جدا جاز بوب ان توكا تريز إليغان. هي زادة تعرف تعمل ويكون عندها وصفة خارقة العادة على خاطر وقت اللي تاخذ غنية قوية تخرج من عند برينس عام 1984 في ألبوم Naked and True وتاخذ الشيدوفر هذايا اللي اسمه Purple Rain, شنجم تخرج منه زعمة؟ نجم تخرج منه صوت ريندي كروفورد ساعة قبل كل شيء. Purple Rain على طريقتها هي ملا صوت صوت الفلوغ هذايا نتاع ريندي كروفورد. Purple Rain برشا قاعدين يكتشفوا الآن في أغاني للثمانينات والسبعينات. مرحبا. I never meant to call.

كنا نجم نسمع في ستريت لايف ريبريز للكروزيدرز اللي خلاتها تتعرف برشا ويندي كروفورد وصوتها الذهبي جوستومون في جولدن ميوزك. ربع ساعة قبل 10 متاع الليل وين ما كنتوا طريق السلامة للجميع. شكرا لكم اللي تسمعوا فينا, ان شاء الله غنياتنا يونسوكم وان شاء الله نهزوكم من عام العام كما نهزوكم مثلا من 78 الباري وايت. باري وايت الغنية اسمها It's Only Love, لكن نسموها من عند سيمبلي ريد بصوت ميك هاكنا اللي غناها 10 سنين من بعد.

It's only love. على موزايك FM درجين قبل العشرة متاع الليل. قلت لكم اللي موعد ساعة من زمان سبت واحد من 9 إلى 10 واحنا نسمع في الموزيكا. خليني هديو الورد يا جماعة, شنو رأيكم مثلا الورد في الصيف, عروسات, محبة, زيارات, مالا خلي كوكتيل الورد نهديوه للنواورية. النواورية الكل اللي موجودين بحضة محطة القطار في تونس, لكن مش في محطة القطار كهو, موجودين في المنزاسيس, موجودين في برشا بلايس, في لافايت, موجودين في كامل تراب الجمهورية. النواورية اللي يهديو النوار للناس, اللي يعملوا ديكوراسيون تاع الكراهب, اللي يخليو الناس الكل تقول الورد جميل, جميل الورد. شكرا لكم على الاستماع, نتقابلوا السبت الجاي. جولدن ميوزك, شكرا عدنان.

0: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة الفلاحة تؤكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. والوزارة توضح في جواب عن سؤال كتابي بشأن أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. ووزارة الفلاحة تشير إلى أنه تمت مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في ثلاث مناسبات بين 2020 و2023 ليرتفع سعر اللتر من الحليب عند الاستهلاك من 945 مليما إلى 1340 مليما للتر. تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، الدورة الرئيسية ودورة المراقبة تتوصل إلى غاية يوم غد الاثنين الثالث من أوت مع منتصف النهار وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في أخبار العالم، وزارة الداخلية المغربية تقول إن أحدث عمليات العبور الجماعية إلى جيبي سبتة ومنيلة الإسبانيين كانت مدفوعة بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الاتجار بالبشر. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يصدر قرارا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي، وينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10% أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بسواحل الشرقية بعد الظهر، والحرارة في ارتفاع تطفيف وتتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mixshake.
2: Hello Mix Shakers, Sunday on air, Music FM, Tender is the night, ambiance down low, Christophe and Michael Anthony, Dion Poncé, Sheila and the Black Devotion, revisité, voici Spacer.

0: Mix Shake. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. النائب بالمجلس المحلي عن مدينة حمام لنف ملك التومي يفيد في منشور على صفحته بالفيسبوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى عشية اليوم زيارة ميدانية غير معلنة إلى وادي مليان، أكبر واد يصب في بحر الضاحية الجنوبية. ووفقا لعدد من الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدث رئيس الجمهورية مع عدد من المواطنين بخصوص المشاكل البيئية التي تعرفها منطقة رادس، وخاصة شبكات التطهير والصرف الصحي وتراكم النفايات على امتداد الشواطئ. عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يطلقون حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر 2026 لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات مهمة من الغابة. في المقابل، الإدارة العامة للغابات تشدد على أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. والإدارة العامة للغابات تشير إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض. في أخبار العالم، وزارة الداخلية المغربية تعلن وفاة 11 مغربيا في حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، فيما أفادت السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من 70 شخصا. موقع ولالا العبري يفيد بأن إسرائيل مندهشة ومحبطة من نهج ترامب في التهديد بسبب الاستعدادات العسكرية ضد إيران ثم التراجع في اللحظة الأخيرة والعودة للمفاوضات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: Hello, clubbers.
0: This is Mix Shake.

Come on, dance with me.

0: Motorcycle as the rush comes, Nadia Ali rapper de Sadrichan 2026 remixes. Ici YFR, l'artiste turc. Merci d'avoir été des nôtres. Zied, merci. Hal, merci. On se retrouve deux fois le week-end prochain, toujours à partir de 22h. Mix Shake, Mosaic FM. Good night.
1: Mix Shake. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. بداية من اليوم الاثنين الثالث من أوت تنطلق شركة نقل تونس في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 وبتعريفة موحدة قدرها دينارا واحدا يربط منطقة حي الزيتين بالعمران بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك استجابة لطلبات الحرفاء من متساكني هذه المنطقة ولتقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. 27.4% فقط من المرضى بداء السكري من نوع 2 في تونس يتابعون رعاية صحية بشأن المرض وفق الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، التي شددت على أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. والهيئة تتوقع أن يصاب 26.6% بداء السكري من نوع 2 في أفق 2027، مشيرة إلى أن المنظمة العالمية للصحة صنفت ارتفاع نسبة السكر في الدم كثالث عامل اختطار مسؤول عن الوفيات بعد ارتفاع ضغط الدم والتدخين. بلدية سوسة تؤكد في بلاغ أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة، وأنها ستواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء اليوم الاثنين، قائلا إن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا إلغاء الهجوم الذي كانت ستشنه الولايات المتحدة على إيران، والذي قال عنه أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. إيران تعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، فيما هبطت أسعار النفط بأكثر من 6% بعد إلغاء ترامب لهجمات على إيران بهدف إفساح المجال للتوصل إلى اتفاق نووي. هجوم بطائرات مسيرة استهدف محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور يسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وفق ما أفادت به مجموعة محامي الطوارئ وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس. موزيك فام. تشيباش. ميموريز. فانك.
3: بوب.
1: روك.
3: ديسكو.
1: سول.
3: سلو.
1: ريغي.
3: دانس.
1: ميموريز.
3: ميموريز.
1: على موزيك فام مع دي جيباش.